0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة، وكثير من المجالات قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وهدي حوالة، رغم من الحضور الواضح للمرأة الآن، بعض من الناس بشوفوا أمل حنى المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس وحدين بشوفوا كونوا أمل حنى المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حدث اليوم نفته الموضوع المهم، ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حنى خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان دا يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصفي لنا واقع عن المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا، خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمان، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا
2: اشتغلت
4: في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن وقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس، لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره، لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها، والمفترض إنه نوضح بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدم، مرتي ما تخدم، بيهدر تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلا، أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
2: الحياة. لكن
4: أصبحت الآن الحياة صعبة، الحياة صعبة جدا، وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
2: أيوة.
4: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء ده بيجي ما قاعد يكفي، ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها. وحتى لو كفى، المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كانت بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
2: أكيد
4: ماشي.
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلبه من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا لأهلها كلها، ببقى تقيل.
2: حتى بعض الأحيان تقيل مع الراجل حتى في الأولاد، على سبيل المثال هو قدم مثلا، جاب التوبين وجاب أي حاجة، المرأة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة،
4: كثير من الأشياء العوين بيه. أسف بعض الرجال بيقولوا لك المرأة بس سالرة قد تشيله كلها، ما علينا في سابس. والله نحن سالرة قال نشيله أغلبيته كله ماشي في البيت، من أكل لشراب لعطر كله ماشي بهاي، بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتحية كمان ما سامحيني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيحي حقها هي، أنا ما نقدر نقول لها يعني كان ساحمت ماك ساحمت ماك ما ساحمت ماك، أنا ولا نقدر نقول لها حقيك يا أبسولي ما تنتيني ليها،
4: ما أبسولي ما تنطي. وهي ما مطالبة إنها تصرف معك، لكن يعني من الزوج.
2: أيوة.
4: ومن باب إنها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
2: أيوة.
4: هو من حقه إن يمنعها ترى، لكن هو سمح لها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطة دي. والحياة الآن أصبحت صعبة، المفترض إنه يكون في تعاون بين الزوجين، والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبة
2: بيناتهم،
4: أيوة، بزيد المودة بيناتهم. المفترض أنت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا. أيوة. إذا كان هي زوجته ما ساعدته، هي هيساعدها. فطالما أنت عاملة وتأخذ في مرتب، أيوة، طالما هي عاملة وتأخذ في مرتب، بعض الأشياء ده وغايب حاجة نقصت كان جابتها شنو بتكون بتخرب الدنيا يعني.
2: عادي والله عادي.
3: وشي في أيوة. مثلا المرأة كان بتخدم وبتجي في البيت بتزيد البيت.
4: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصريح العبارة كي
3: المرأة كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلا انت انا في بيتي نسوي ونجيب ومعز وجي قاعدين. انت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله ما بقول بيت على فلان.
4: نوري كان الشغل العيون العيون يفكروا فوق حاجة حوا. الشغل العيون بكل بساطة فكروا فوق ده. انا كان قاعد نصر معايا بوفر بورصة وباخد وإحنا مجتمعنا الجادي ده ومجتمع مزواج يعني هو بدور فرصة بس الرجال ساتوا بكين أوروكو الصحيصي كانوا توفر لي شغل شيء دون شباب
2: إيدك هكا الظهرك
4: الله يرضى عليك وخلاص هي بلقى فرصة وشي من ده سفارة وخلاص بلقى لي شغل شيء وشي بجيب لها ضرة فتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطي عليها
2: لكن المسكينة هو الزواج هو جسمه رفض زي المسكينة هي قموا جابوها الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
4: أنا نساعدك ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية
2: أنا كده يا أستاذة فتية الأمر لسه سدالي في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة هلال غلاء المهور ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسه كثيرات من الكلام ده بدل أقود كده شاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهيك بس
4: هيك والمرة كلها بكان قاعد تقعد وحيرة على ما
3: ده مشكلة الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإخلاص الراجل
4: بكان قاعد بقعد وحيرة ما له وشنو يجي ليه كان جا
3: مسألة إنه يتزوج فوق ما مهم. المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانت تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بحنة فترة يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
2: حلو مرة قدر الكلام ده
3: فهمت انا كمدت عليها يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الاسلام اجازة
2: يا ريت يا ريت
4: الاسلام اجازة ليه ده حالة انه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها هي اموره تمام ما ناقصه شيء وهو قادر انه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل احنا قبل شوية كلام قال نتكلم وده هزارت كده يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها خيار الأسرة وديتها واختياره هو ده أسباب الدار يتزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة القاعدة تشتغل دي تساعده ده إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما عنده
2: في هذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعدة تساعده خلاص تقطع منه
4: أيوة عشان هو ما عنده استطاع يتزوج الثاني يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذا هو ما عنده استطاع ما من حقه يتزوج لأن تزوجت باستطاع بمساعدتي أنا
2: إذا بمعنى إذا تزوجت خلاص تمين القطع منك
4: يا
2: الزواج
4: ايوه لو
2: ما انضيت فرصه ما كان الزواج صراحه يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحه حيعالج قضايا معينه في المجتمع طيب ان احنا اذا مشينا للسؤال الثاني شنو الاثر اللي بيتركه املها المراه في تحسين اوضاع الاسره المعيشيه والاحتياجات كمان
4: كبير جدا المراه العامله بلا ما تدعم زوجها ذاتها هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا أيوة. مثلا من دخلها المادي أيوة. تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلبه ولا في بعض الأشياء دي أحيانا يبقى ليكي تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي منه أم باكر بس أدر أم بكرة بس أدر وكل شيء كله إلا تمشي تطلبي منه إيه بذاتك إيه
2: وكل شيء الراتب
4: ده لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عن نفسك الحرج أول شيء ثاني شيء ده بتبقي منتجة للمجتمع هسه المجتمع الشادي ده أغلبية النسوان لو النسوان كلها ما قاعدة بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج ايوه من جميع النواحي
2: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا يعني
4: ايوه ايوه ايوه والمراه تلعب دور هام والمراه العامله امراه قويه على فكره وامراه معتمده على نفسها وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب
2: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجاليات
4: وخاصه
2: يا سلام
3: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا طيب أستاذة فتحية ما هي الحنبولات أو التحديات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها داخل المجتمع زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والحنبولات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها وخاصة داخل المجتمع حقها
4: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية خاصة الطلعة تشتغل خاصة المرأة الشابة خلونا نكون واضحين المرأة الشابة بتواجهها ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة أكيد. المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا في رجال وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعمل حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها
3: أهلك.
4: عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك. يكون عندك هدف معين أنت جاية
3: حتى على التربية اللي
4: أيوة. تكوني قوية.
5: حتى الزوج حتى الجود المسكين اللي هو سمح لك
4: اللي هو سمح لك وثق فوقي تتحافظي عليه الثقة دي. فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
3: وصبر.
4: أيوة وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء ثاني ممكن إحنا نخرج نطلع وده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة. مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده بترجعي البيت ده خلاص بتقصري من
3: رعاية
4: توفري رعاية أطفالك رعاية زوجك حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك. زول مرضى ما تقدري تمشي ليا زول حصلت معي
5: حاجة في عقبات كثيرة.
4: فالمفترض إنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي لزمنك ماشي. إنك تنظمي وقت لعملك تنظم وقت لعيالك تنظم وقت لزوجك ترتبي أمورك. ما خلاص معناه الوقت ده كلك ياخذ منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات. لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غطى تتلاشى هذه الأسباب.
3: أيوة. تمام.
2: كلام جميل جدا. نتمنى أكون هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات وكمان زي ما قلتي هنحييهم هم يعني على وجه الخصوص يعني.
4: إن شاء الله.
2: طيب هل هناك يعتقد هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة؟ كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلت يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة.
4: بيأثر سلبا على الأسرة ده في إن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها محتاجين لتوجيه محتاجين لإرشاد. والراجل كمان محتاج إنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة. فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسك خلاص.
2: أيوة أيوة.
4: ليه؟ لأنك تكوني مثلا متواجدة
2: ما حسب برنامج نوافذ كهربائية وكده أنت أكيد في البيت
4: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية. لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية هي بتوفر مثلا أشياء ناقصة. أيوة بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية. وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
3: أكيد
4: معانا وما بتفارقنا. فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
3: طيب الأخت فتحية بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسوي وشنو ما تسوي وشنو تقدر توفر في بيتها. طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
4: شوفي المرأة دي مهما كان مجالها حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي حتى لو كانت في التجارة حتى لو كانت في الصناعات اليدوية. في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت في خياطات في أي شيء. انت بس عندك مرأة عندك هدفك وامرأة يعني عندك طريق شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها مهما كان بسيط مهما كان شكله. ما بالضروري تكون انت
2: بس ما تربي يدينك وتقولي
4: ايوه ما تطبقي يدينك وتقولي. ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال انا بقول لهم اذا كان المرأة انت خايف لا تشتغل برا خليها تشتغل داخل. عمر المرأة ضروري وما تعرف ضرورته الا لما يحصل لك حاجة في حياتك مثلا على سبيل المثال الظروف اللي حصلت كان الناس لجؤوا من دولة لدولة مثلا من ليبيا لتشاد. الظروف دي يعني قلبت الموازين. في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء ما ناقصهم شيء أمورهم تمام وكل شيء. فجأة حصل ما حصل. لما جو فجأة هنا تشاد لقوا الوضع صعب. الرجال ما عندهم عمل العوين ما عندهم عمل
2: عاشوا في بيئة وجهين
4: أيوة. في بعض اختلف. من الناس انحرفوا وده في كل المجتمعات حصل. بينحرفوا ليش؟ لأنه هم خلاص جاتهم صدمة ما قدروا يتحملوا الواقع.
2: وأول ما عندهم مهنة معينة
4: خلاص ما كان لهم خيار البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرأة إذا كانت من البداية عندها مهنة أيوة. عندها عمل معتمد عليها قوية أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها قدرت اكتسبت هذه المهنة لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها. عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضروري، والراجل معرض للمرض ومعرض للموت
3: موت أكيد.
5: شغل كتير قاعد.
4: أيوة شغل كتير قاعد. في بعض النسوان أسعى فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء ده. حصل فوقكم شنو؟
5: لا خلاص بيتعبوا.
4: يتشردوا عيالها ذاتها خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس.
5: لا لا صحيح.
4: خلاص قعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا.
5: في مرة وادي هي بس راجل وهي بس مرأة.
4: كان هي راجل وهي مرأة في حال إن زوجها من البداية داعمها.
5: أيوة.
4: خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها. خلاص الباقي كان بقى ما فيه كله.
3: تسيب
4: مكانها. تحاول تسيب مكانها لكن إذا كان أنت دكيت خطيت تحت أنت إنك أنت مسيطر على الوضع إنك أنت موفر كل شيء أنت ضامن عمرك أنت ما ضامن عمرك. فجأة يحصل عليك شيء ده
5: نعم.
4: الشيء الخايف منه وإنت حي هيحصل
5: لا لا فعلا
4: وإنت غايب وإنت ما موجود لو حصلت معك
3: عشان ده بيقولوا المرة دي ألمى أي شيء حتى كان السواقة
4: وحتى الحوادث موجودات
3: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة وفجأة بس جات ضيقة نفس وهو سايق أثناء ما هو سايق حي المرأة قدرت اتحكمت مرقة البقاق رشت له شال نفس شوية وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي فهي قدرت اتحكمت على السيارة قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده فأي عمل للمرأة ضروري جدا
5: يعني طبعا لما السواقة ما تقدر
4: ايوه هشوفوا قلتوا هسه في المجتمع اللي احنا عايشين فوق
3: الا يمشي سو اكسيده
4: ايوه هسه في المجتمع احنا عايشين فوق ده اكيد يا جيرانكم يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم انه في مره زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها دوت تلقوهم ذاته بلياني في حاله ظروف ما بتسمع اخوان الزوج هم ذاته يا دوبهم دوب عياله ما عندهم امكانيات كي يقيموا المره واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المره دي اذا كان هي ما عندها قدره ان هي تشتغل او ما عندها عقل بفكر او ما عندها يعني الشجاعه ان هي واجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف ايوه العيال بينفلتوا خلاص الاسره ضاعت خلاص الاسره ضاعت ضروره عمل المراه تكمن في الاشياء دي ان هي تنطيها القوه ان هي تواجه كل الظروف فلذلك من الضروري جدا عمل المراه والمراه دي كان هي دايره تفسد او دايره تمشي في الطريق الما كويس ده
5: ما بتقدر لايتها
4: حتى لو ما كانت عامله
3: بتسوي
4: هي بتسوي
3: بتسوي
4: في كثير من النسوان لا عامله لا شيء قاعده في البيت لكن انت تطلع دي تشيل لفعتها ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
3: تسوي انت تجي أيوة. تجي في البيت.
4: الله يرضى عليك في كل الاحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها انت المهم علمها ليه انها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امراه قويه افضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى بيقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ايوه فلذلك قوه المراه دي بتكون بسند من زوجها وشجاعه وان اهلها يشجعوها انها تكون قويه من صغير وكتنا ده ما وكت مره تكون ضعيفه ابدا وللاسف اسا في حتى رجال كله ضعاف فاتمنى انه كل المجتمع يكون قوي والقوه دي تجي بشنو تجي بالعمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامة
5: يا سلام
4: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص إنت إنسان بدون معنى
5: يا سلام نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى
4: يا رب
5: ونتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله
4: يا رب
5: يعني خليه يفكر إنه كيف المرأة تخدم لكن المرأة كمان خليه تفكر هي خليه تمشي في الحدود الصحيحة
4: إن شاء الله, إن شاء الله.
5: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار
4: نحن في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوي مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا إحنا نكونوا منتمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع
5: أكيد
4: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاعتماد على الذات يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع
5: زي ما كلامك بدل الإيكول أول مدرسة يكون
4: ضروري لازم
5: يكون نجار يكون كهربائي يكون كذا والبيت كمان في علم المهنة بتشابهها
4: ضروري لازم لأن شنو أسعى كنقرة كيك ولا في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي أو يجي أو يتأخر
5: أيوة
4: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده بتكون يعني
5: بتساعد
4: كثير إنه هو وأتمنى إنه المجتمع كله يكون مجتمع منتج يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجودة كثيرة في ناس بيشتغلوا في الحدادة في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفة في ناس بيشتغلوا في صالون كوافير زي كده يعني بشتغل في الصالون ما تقولوا قاعد نسيدي عائلة نفسي أنا بشتغل في الخياطة في صالون كوافير في أمور كثيرة عشان الناس ما يقولوا قاعدين أنا قاعد نوصل الناس وأنا ما عارف شيء يعني عندي مهم مختلفة فالحمد لله الوالد من البداية اللي أيوة اهتم بتربيتنا أبوي أخواني كمان في واحد ميكانيكي وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت وعندي أخواتي طبعا قريب ثلاثة ولا أربعة كلهم خاص أنا علمتهم معي في الصالون كوافير أسرة منتجة يعني وأتمنى إنه كل المجتمع تكون أسرة منتجة
5: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح يعني
4: الباب مفتوح
5: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانك
4: جدا أنا مستعدة إن أنا أعلمها أي واحد عنده رغبة أنا بفرح وصراحة عملت حتى دورات تدريبية لبعض البنات ولسه هنظم دورات تدريبية وأنا داعمة جدا ومشجعة للمرأة اللي تحب تشتغل سواء رجل ولا مرأة أي إنسان بدور بيشتغل أي مهنة ده أنا مستعدة أعلم عادي مش مشكلة
3: تمام شكرا أستاذة فتحية نتمنى رسالتك تسمع أذان ساخية وتحسن الوضع حق المرأة مع الأسر وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة نتمنى تلقى أذان ساقية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع وننقذ مجتمعنا بأحسن
4: بارك الله فيك حج هوا بارك الله فيك أستاذ رحمة وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك
5: أستاذ فتية أنت إنسانة إعلامية هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدر بتساعد فوق الناس ومهتمة بهذا المجال
4: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل بشغالة فوق أنا شخصيا أنا ومعي مجموعة من البنات كان في بنات دربتهم شغالين وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتها وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان دمج فوق تدريب المهني للفتيات وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات
5: بخصنا شنو يعني الناس راح ما دول جاي
4: ناس راح ما دول يجيبوا المدامات نظبطهم لهم
5: إذا بداخل يعني الآن للمخرج والفريق الرابي النوافس أوينا نودهم هناك يعني
4: جدا جدا
5: والمرأة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك
4: أيوة ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان خلي إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسووا تدريبات أنا جاهزة إن أنا بدرب وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله الوقت الغريب قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير وكان البنات استفادوا أنا أتفاجأ بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب استوعبوا بسرعة ولقيتهم ما شاء الله بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا هسه كده قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها يعني أنا تفاجأ من الصراحة
5: يا سلام
4: فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم عندنا دورة VIP وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل
5: حتى يعني. كمان دورة VIP
4: أيوة دورة أيوة دورة
5: يعني
4: خاصة
5: يعني very important person يعني
4: جدا
5: أنا كده بخش في هذه الدورة
4: تطلع منها هذا تفتح الصالون كافير بتاعك
3: أيوة
4: أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده ما مجرد كلام أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي ده مهم في الموضوع يعني
3: شكرا
4: الله يبارك
5: شكرا جزيلا بارك الله فيك
3: كنا معكم في تقديم الحلقة كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهج هو حبيب عمر
5: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديجي
3: وفي الإخراج عبد الله توش
5: إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية
3: وإلى اللقاء
0: برنامج نوافذ
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام على راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات، والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالج بيها كثير من الأمراض. ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بايديجي جان ديديه، واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي، بيكلم لنا في أهمية هنا العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أها مسيا أمبيجي، تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي أنا كينيزي ترابي ده هو شنو؟
1: كينيزي ترابي ده الناس ألقاي ماشولة ناس مشيل إنهم مردان أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلاد ويلدو ما يقدر يشلو إيدن ولا يقدر فوق ده بس أنينا كينسو ولا أويندول يلدو ما يقدر يروق أجيل.

صباح الخير عاصمة الجادية، عن جنبنا صباح الخير الأحبة المسلمين معانا من كل مكان، بالذات معانا من مختلف الولايات الجادية بضبط معانا في داخل العاصمة وضواحيها. نقول لكم صباحكم خير عبر الإذاعة الوطنية الجادية الراديو جاد. صباح الخير، صباح الرحمة والبركات مستمعينا، أنا بريمير ديزم تريزم كاتريم سينكم سيزم ستيم ويتم نيفن زون عصمة، حتى الكام معانا من مختلف الحلال الفرقنا معانا من داخل الأقاليم عن البلد ومن مختلف الدول المجاورة بلدنا جات الحبيبة. سبع ودقيقتين ده الوقت اللي تلقوا فوق البرنامج بالقسم العربي الدارجي، ابتداء رسميا معاكم لقيد الساعة 8:15. قيل لساعة و15 دقيقة عنينا معاكم وانتم معانا خطوة بعد خطوة. نقول لكم بلاغتنا الصباحية وتلقوا النشرة الصباحية من عسير التحرير، بعد النشرة لو كان البلاغات مفضلة مستعدين نقول لكم، وبعد البلاغات لو كان في زمن مفضل نقدر نتابعكم بنشاطتنا أو تنشيط صباحي من إذاتكم الإذاعة الوطنية الجديدة الراديو جاد. صباح سعيد لكل المستمعين الأحبة الحالية معنا في البيوت في الشوارع في التكاسي في الكارات معنا في كل المحطات للسفريات بالضبط معنا في داخل السجون حتى الكام معنا في المستشفيات، أنتوا أكيد في إذاتكم 94.5 الراديو كات أوناما. ما فرقة ديناميكية حديدية تقدمكم دائما بعد ما تابت زميلي تيناجا إيف لغران باللغة الفرنسية، فعنينا خلاص نشيل القيادة ويقدمنا يقدمكم حين قدم الألف البيطون المهندس جابرييل. أكيد جابرييل معانا بعد لحظة يقل المكان للزميل السنوي، لذا حاليا هو معانا. نذكركم في الوقت ده يعني نقدر نعيشوها معكم سوا ومحدثكم مايك جلال حسين يحيى. المواصلة سوا كعبد جين وأنتم المستمعين في موجتكم 94.5 إذاعتكم الإذاعة الوطنية على كدية. نرجع نستمع أو نسمع أول فاصل خناي كلنا سوا معكم.

تشادين قولوا بركة كلنا سوا نبن البلد. نذكركم مع المهندس جبريل خليل مكالي المهندس سنوي وعلين سبا وسبا دقيقة في داخل استديو تروح أنا ردكات إليكم البلاغات الصباحية اللي عندنا اليوم. على الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت الاستطلاع الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الرحمن محمد عند نجا في كركي أنجابو سكشن 1 إلو 83 لو 22 يجي أو يمشي في الإدارة العامة بأوراقه الرسمية بكونه النجا انت دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاستطلاع الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد نصر أبراس مكي هو إندنجا في كركي أنجابو سكسيون 1 إلو 82 إلو 17 يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة بكون البلاغ ده يعتبر ليا ككونفيكاسيون بكون أنك أنت دي عند مشكلة. الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاتصال على الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد آدم أحمد إندنجا في كركي الدينو سكشن 3 إلو 98 لو 3 يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة بكونه أنك أنت دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاتصال على الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان أو النادم اللي كان إندنجا في كارتي ساجيري كوكاي سيكشن 1 إلو 36 لو 7 يمشي بأوراق الرسمية بكونه أنك أنت دي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاتصال على الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الكريم باشا هو ده عندنا في كارتي مشاغا سيكشن دي إلو دي لو 13 15 يمشي بأوراقه الرسمية في الإدارة العامة بكونه النجا تدول إنه مشاكل ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاتصال على الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد ياقوب آدم ياقوب عندنا في كركي مشاغا سيكشن دي إلو دي لو 16 يمشي بأوراق رسمية في الإدارة العامة بكونه أنك أنت دي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاتصال على الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد باديما جين غار انديلا باي اند نغا في كارتي غاسي سيكسيون 3 لو 100 لو 9 يمشي باوراق رسميه في الاداره العامه بكونه انغا انت دي عند مشكله ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. الاداره العامه المتابعه للوزاره الاتصال على الراديو والتمدن والسكن تطلب من السيد ابراهيم حسب الله فضل اند نغا في كارتي دبازين سيكسيون دي لو 16 لو 7 ولو 8 يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة بكونه النقاط تدول عندهم مشاكل ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. آخر بلاغ من الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت الإصلاح على الأراضي والتمدن والسكن تطلب من من الناس اللي كان نطلب لكم أسمائهم دول يمشوا في الإدارة العامة بأوراقهم الرسمية بكونوا النقاط انتم دول عندهم مشاكل. منهم كمان السيد بخيت طاهيرو إن نجا في كركي دبازين سيكسيون 1 لو 41 لو 41 لو 1 ولو 3 والسيدة خديجة خليل الما يا كزرين ده نجا في كركي دبازين سيكسيون 1 لو 41 لو 5 وآخر كمان السيدة زهور آدم عند نجا في كركي دبازين سيكسيون 1 لو 41 لو 6 يمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة العامة بيكونوا النقاط انتم دول عند مشاكل ويعتبروا البلاغ ده لهم كونفيكاسيون. 7:12 دقيقة

0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القيء. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوء الكتب، كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايلا مي فورتين.

0: 57 دقيقة في داخل الشيط روح. أنا رجعت نفس الساعة في مختلف القليم عن البلد إليكم النشرة الصباحية مع زميلي مطر حسن بن علي. صباح القير.
1: صباح النور جلال حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية هنتلم يوم الخميس يوم 24 شهر 9 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم طوالي بالتفاصيل. الوزارة هنتل التربية الوطنية نظمت أمس الصباح في الكلية هنتل العلوم أنا صحة هنتل إنسان ورشة واحدة هنقدمين هنا نتائج هنا اللجنة هنتل التفكير الاستراتيجي بخصوص النظام هنا التعليم في تشاد. الورشة دي خطوها تحت عنوان البداية عن النظام عن التربية التشادية في إطار عن اللامركزية بداية عند الأعمال. كمان رأسها الوزير عن التربية الوطنية دكتور محمد أحمد الحبو. عشان يزيدوا خبراتهم في مجال هنا الخدمة لمختلف العمال هنا المناطق هنا تشاد الصليب الأحمر هنا تشاد نظم تدريب هنا 3 أيام للمشاركين. التدريب ده بخصوص الاستعمال هنا الآلة أي التطبيق الماتريس بوكا والمشاركين في التدريب ده العمال هنا اللجنة الإقليمية الجايين من ولاية وداي لاك لغون الغرباني لغون السبحاني مايو موين شاري شاري باقرمي مايو كبي صباح وأنجمينا. بداية هنت العمال كمان رأساها الرئيس هنا الصليب الأحمر هنا جات خالة أحمد سنوسي بحضور هنا كثير من الشركاء الفنيين والماليين. اللجنة الدولية هنت الصليب الأحمر في تشاد بالتعاون مع المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية نظموا في مباني هنا اللجنة ورشة هنت التوعية بما يخص الحقوق الدولية هنت الإنسان والحقوق الإسلامية. بداية هنت العمار رأسها المسؤول هنا اللجنة الدولية هنا الصليب الأحمر تيري ريبو شنو أهمية هنت التدريب ده خلينا نسمعه للأمين العام هنا المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية بكر ولر مسأله للرئيس هنا المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية.
2: إن موضوع هذه الدورة يتناول حقوق الإنسان في إطارين متكاملين القانون الدولي الإنساني من جهة والشريعة الإسلامية السمحة من جهة أخرى. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة في إبراز أوجه التلاقي والتكامل بين أحكام الشريعة الغراء ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
1: المركز المستشفى الجامعي لبون ساماريتان بالتعاون مع المنظمة UNFPA منظمة اليونيسف كان نظموا في المباني أنا المنظمة نظموا مؤتمر نقاش وده من برا للأيام هنت الأبواب المفتوحة بتخص المشاكل في البيوت والهدف أنا المرمدي كمان يقدموا توعية بما يخص العنف بخص النوع وحضره في المرمدي كثير من الرجال الدين ومجموعات آخرة ومجموعات هنا الأوين وحجمان بما يخص المشاكل القادين بوجهنا الأوين. الدور الثاني الدور العاشر هنا الملتقى بخص الحوكمة هنت الانترنت في تشاد أعمال بدأت أمس الصباح في مباني هنا أوناما وقامت بتنظيم المجموعة هنت الملتقى هنا الحوكمة هنا الانترنت وخطوه تحت عنوان الذكاء الاصطناعي

0: في خدمة انت التنمية في تشاد شنو أهمية انت ملما دي خلينا اسمه للأمين التنفيذي أنا الملتقى عبد الرازق بشر.
1: اليوم لو شفنا شباب كتير منهم استعمال الانترنت ده شيء كي ما بطريقة جيدة واني كان بجيفنا كي ما بكون قلنا خلينا نلوم كلنا سوا الحكومة السوسيتي سيفيل طلاب الشباب الأستاذات كلنا نلوم ونفكروا كيف نعمل تدريب لشبابنا للاستعمال الانترنت.
0: آخر خبر في وقت هنا الخريف كثير من النجار أي البوطة هنا في العاصمة جمينة قاعدين باكلوا أو كثير من الناس قاعدين بغرقوا فوقهم وبموتوا في بلدية هنا ستي مارندوسما هنا العاصمة جمينة جنب الأوتيل سانتانا سجلوا قريب 10 حالات هنا موت ناس غرقوا في البوطة القاعدة في البلدية دي. راديو تشات مشى هناك وسأل السكان القاعدين جنب النقرة أنا أوتيل سانتانا سألهم من الأسباب اللي بتأدي لوفيات الناس في النقرة دي وبعد ده كمان سأل المسؤولين أنا بلدي أنا ستم أرندوسما عشان شنو الوقاية عشان أشياء زي دي ما تتكرر. خلينا نسمعهم.
2: تقريبا 10 من هسه خريف كبار لليوم ده تقريبا 10 ناس مرقوم ده كلهم بنيتهم شخصيا انا ماشي البرد ولا ماشي نقرب اليهود يمشي ندسة وما بمرق
3: علم ده اللي قاعد باكل نزل كارا ناس كبار لكن هم مسكارا شكارا راقا يشربوا علاج ده علاج جلودهم راقا الشوفير ده الا بدوروا علمي وقف في علمنا يعني قدر أقول ما ودروا بمرقوا خلاص في سنة علمنا مش اللي أقابا كله
4: وبوترة كل سنة دا ناسين ثلاثة ناس غير من الحكومة قال لي يقوم بحاجز مش اللي يبني شيء كده يحايق فوقها أو يسي شغل حاجز كالمهم يمنع لسقوط الناس فوق كده يكون أحسن لأن الشعب دا بعد مني من مرة دا في أكسنا برنامج يقابي نقل دا جنب قيتون دا أحسن يكون عند حاجز وأحسن وللشعب كان خليه يتوقع من علمي دا اللي ما يقربوا جنب علمي بوترة كل سنة دا منصوبة جايزيت نسبة كان علمي را جايزيت وكان زاد دا يعني يقع تويل وكان بيجي تقول نانا كان واقع فوق سكران على ما يقدر وناني يفكر لهم في كده يمو
2: أنينا في دار السبع شغل ويقفنا فوق دا كان دورو ناسنا أساكرنا بدورو كان شنو ما كان فكرتو عندنا القارن وايات البيجي دا أكتر عقدة في ويكن وقت خلاص ناسنا مقصرين شيء خدمة كتير ما واقفين فوقها وما كي خلاص ناس يجري ندسوا فوقها حسا شنا قرار قلنا نسو بانكارت نقول ممنوع للبرود فوقها إشارة نقول ممنوع لأشان أي منار بعرفه كي بكرنا ما هنا برود لأشان قد دخل أن كون ألمي باكله خلي ما يندسا دو أي منار ده خليه يخط في راسه هو ألمي على البوت هو سخان علم عند وساخة عند الدود عند الجس عند الجزاس في قارة عند كل شيء ده كي هو قاعد في البوتر بوتر كبس هو تلقى نديف كنا ما في نار من شغل عند وساخة ما واجب تمشي عند السفوق كله
0: زي المستمعين في الاستوديو الساعة 7:23 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية النشرة الكتبها لكم ليونيل نومنغار وقدمها لكم مطرح حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا سانوي كويان كريو شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

راتب تشادينا في المدارس وفي المكاتب نخلو العنصرية نبنو بلنا جات حلالنا بارد.

27 دقيقة في داخل استوديو تروح أنا راديو كات. بعد ما سمعت النشرة الصباحية مع زميلي مطرح حسن بن علي وسمعت فاصل غنائي بعنوان كادم شي قدام من الفنان موسى وده طلع نتابع ببلاغتنا المفضلة القسم حان الريجي حان الراديوكات هي الإدارة المكلفة بالبلاغات حان الراديوكات دي تقبر لجميع المستمعين والمستمعات اللي كان عندهم بلاغات دايرين يقدموها عشان يقروا لهم ده يقدروا ينادوا في رقم خاص اللي كان قتلهم وده يعني ينادوا في الرقم التليفون سوزان نيف 54-23-37 أو 92-44-04 سوزان تينيف. نكرر الرقم سوزان نيف 54-23-37 أو 92-44-04-09 معناتها 60 وتزا 54-23-37 أو 92-44-04-60 وتزا. الرقم ده يعني يكون فرصة لأي مستمع كان داري يقدم بلاغ أو داري يستسفر من الإدارة أو القسم المكلف بالبلاغات عن راديو كات يقدر ينادي في أي وقت ما هو يدوره يقدر يقول لي بلاغ حقه ويكتب لي كم برسالة أو كم بمساج ولا كان يكون بالواتساب وبأي طريقة يعني يقدر يواصل بالرقم ده مع القسم عن البلاغات دي. فرصة كان قطت لكم الإذاعة الوطنية بيكون يكون معاكم أقرب وأي وقت تقدروا تلقوا بلاغتكم في الإذاعة الوطنية التشادية. البلاما أو البلاما هي حج مريم هارون باتوري تطلب من أي واحد الكان إندا بكان في هيلي أو فيلاش أنا نقات القدم يمشي قبل 28 سبتمبر 2026 بأوراقه المعروفة رسمية إنت النقا إن فيلاش نقات القدم كان فات الوقت ده بكونه هو يتحمل مسؤوليته. مضت في البلاغ ده البلامي حج مريم هارون باتوري. نكرر بلاغ البلامي أو البلامة حج مريم هارون باتوري تطلب من أي واحد أو أي إنسان أو أي نادم الإندا نقع في هل نقات القدم يمشي بأوراقه الكان توصي بيكون هو عند نجا في البكانات ده قبل يوم 28 سبتمبر كان فات الوقت ده بيكون هو يشيل مسؤوليته ويتحمل مسؤوليته. مضت في البلاغ ده البلامي أو البلامة حج مريم هارون باتوري بلاغ حنا شكر الآئلة انت المرحوم محمد بابا والآئلة انت الفقيد موتى جرابي موتى جرابي بشكره للإدارة العامة انت الأنماء وأمال حقا والجيران وناس الإرفي والأحل الكان ساعدوهم ماديا معنويا في وقت وفاة حنا أبوهم وأقوهم المرحوم علي بابا الكان توفي في مدينة أنجمينة يوم السبت 19 شهر سبتمبر 2026 ولا بلاغ ده موجه للإدارة العامة وأمال حقها عن الأنماء وللأهل وناس الإرفي والناس حنا مو بول وحنا أنجمينة والمرحوم كمان اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة والناس كمان الله يوصل أجرهم. نكرر بلاغة
العائلة حينت فقيت محمد بابا ولا فقيت كمان موت جرابي بشكره للإدارة العامة حينت العلماء وأمال حقا والجيران وناس الإرفي الكانسة أدوهم ماديا معنويا في وقت وفاة أنا أبوهم وأقوهم علي بابا الكانتو في يوم السبت 19/6/2026 في مدينة أنجمينا. والشكر ده موصول للأهل وناس الإرفي والأمال عن العلماء والإدارة العامة وبالأخص كمان للناس عنا مو بول وحنا أنجمينا نكو ولجميع الناس كان مكفو معاهم وقفة. المرحوم اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة والأهل كمان اللهم يولهم الصبر والأخوان كمان اللهم يوصل أجرهم. بلاق حنا وفاء الشيخ عبد الكريم عمر حامد قزالي الجوني جبرين عبد الله آدم أدريس ولا أبو عبد الله والدوت علي محمد أبكر آدم جبرين والأنجا طاهر جبرين جدة ساير محمد هارون عبد الرحمن هارون موسى هارون بلاما ليبيان بلاما طاهر محمد بابكر يوسف الشيخ هارون الجر موسى إبراهيم عبد الرحيم الحبو هارون الضي أبكر عبد الكريم يوسف إساقة حسن آدم لهم الحزن ببلقوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي الداخل والبر بوفاحنا أمهم قديجة بيت مطر الكان توفيت أمس يوم الأربعاء والصدقة بتق اليوم يوم الخميس في هلة إن أبدي قصور هن بلاما إما آدم أبديدي قصور حين بلاما إما آدم نكرر بلاق الشيخ عبد الكريم عمر حامد قزالي الجوني جبرين عبد الله آدم أدريس ولا أبو عبد الله ولا دوت علي محمد عبكر عادم جبرين ولا أنجا طاهر جبرين جدة ساير محمد هارون عبد الرحمن هارون موسى هارون بلاما ليبيان بلاما طاهر محمد بقيت أفان بابكر يوسف الشيخ هارون الجر موسى إبراهيم عبد الرحيم الحابو هارون ضي أبكر عبد الكريم يوسف إساقة حسن آدم لهم الحزن ببلقوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي الداخل والبرة بوفاحنا أمهم قديجة بنت مطر الكان توفيت يوم الأربعاء أمس والصدقة بتق اليوم يوم الخميس في أبديدي قصور حين بلاما إما آدم بلاق حنا مولد أو احتفال حنا مولد الإمام محمد مقيلة الإمام وادي سيد دلقي حسيني مقيلة ببلقوا لجميع المسلمين والمسلمات وللعلماء والمداهين أحباب الرسول والقوانة ولكل الناس الداخل والبرة والحلال المجاورين بكونه ينظم احتفال حنا مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقى يوم الاثنين الجاي في كارتشي أم الصابري إن حسيني مكايلة والدعوة كمان عم نكرر بلاقة الإمام محمد مكايلة الإمام وادي سعيد دلقي حسيني مكايلة ببلقوا لجميع المسلمين والمسلميات العلماء والمداهين أحباب الرسول وللقونة ولجميع الناس الداخل
والبرة والحلال المجاورين بكونوا ينظموا مولد النبي، احتفال لمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده بقى يوم الاثنين في كاركي أم الصابر إن هسيني إم كايلا، والدعوة كمان تكون أما بالبلاغ الأخير ده. خلاص تكمل بلاغاتنا أنت اليوم المستمعين، نحن رديكات لتاني مرة نقول لكم أحلم بكم 7:38 في داخل سيجو 3.

صباح سعيد لكل الأحبة كل المستمعين اللي حاليا قاعدين بيتابعونا من بعيد وقريب. نقول لكم أهلا بكم. الفنان أيمن الشريف كان قالت كتير, وآخر كمان قالت رسل لي هوب علي. نرجع نسمع بعد إيمان الشريف فصل قناة الثاني, ودائما هناك يقدمنا سنوي قدام على الأفضل بيطن أمام الكونسيل. لو أنتم معنا أنا معكم خطوة بعد خطوة.

صبي وسلم على مقلب من صبي والله والمهمة جوخيان يقروا قهري جاري الأيام من بنياجتهم شبي وسلم على مقلب من صبي والله والمهمة

شبا سلمان بكل فما زدا الله يبال مهبا جا قشان يقولوا قفرا شبا من جقام عجب شبا سلمان بكل ما بصدا الله يبال

shiba sinna mohni bakalu mama zubay abana yuar bahama jokha wati buru gohra yore naya nunjwame jatum shiba sinna mohni bakalu mama zubay abana yuar bahama jokha wati gulang gohra yore naya وسلم على ما قالوا بما صبي الله يوال بها مجو خيان يقولوا ظهر انا هل ما اصلوا الجاب بقن في قور بلد قه السلامات البادية البقر سورات المدن وطاير جريات ركبنا الطيارات ورقبنا البساطات حتى المهفرات السلامات انا عمر لا يصلوي جامع غني في قرب لنقهر سلامات من بعدي البقر صورت في المدن وطاير جريت وركبنا الطيارات ورقرنا البصاغة حتى المهر فرات

مستمعينا الاعزاء الوطنيه الشاديه، نذكركم الساعه 7:54 دقيقه في داخل الاستديو. نرجع نقدم الملاحظات الصباحيه اللي عندنا، بعد الملاحظات كمان طوالي لو كان باقي وكيف نقدر طوال نستمر باغانينا المتنوعه. ملاحظتنا عيون نتكلم عن الاخوه وبالذات يعني الاحترام والتعامل بين الاخوان. فعيون قاعد نشاف في مجتمعنا البعض منا يعني الكلام ده ماشين كي قاعدين بخلو الوايد اخوه منا دمه ولحمه ماشي كي يعني خلاص تلقاهم بينفرقوا يعني بالباخدوا. الكبير بقول ما بيتكلم مع الصغير، والصغير بقول ما بيحترم الكبير، مرات تلقاهم لدرجه اللي قاعد يخاصموا ما انهم زيارات بعضهم على بعض. وده شيء ايوم يعني قاعد عندنا وما بشابه. فالأخو ده هو سند منك أو سند لك، يعني مهما كان عندك أو ما عندك هو أخوك. أخوك لازم الرحم ساتر يعني ربطاكم ده لازم أنتو يعني تكونوا دايما سوا. شيء كي يخليك يعني كمهما شنو تابع أخوك فوق ما في تزعل من أخوك فوق ما في الزعل ده قاعد تسأل وتخلي. لكن أيوم في بعض من الناس وحدين يعني بيجافي أخوه لأسباب زعل لأسباب حالات كده بس، فده ما كويسة. فممكن ندي قصة بسيطة عشان ممكن تخلي الأخوان يقدر يفهم بعض الأمور. فالحكاية دي تحكي عن اثنين أو يعني واحد أخوه يعني دار ينزل في واحدة بير، والسبب اللي خلي بدخل في البير ده ناس الهل ده كل ما كان دلوا في النوب في البير ده الحبل بمرقوا ايده دلوا بفضل داخل. الكلام ده كيف؟ كل ما دلوا ده الدلو ده يعني بقوا داخل والحبل بمرقوا ايده. الناس لموا كي فخلاص الواحد قال لهم يا جماعة أنا ندخل الشيء اللي بقل كي الدلو ما بمرق ده ندخل. الناس قافوا قالوا الكلام ده كيف؟ قالوا ندخل. خلاص قال يلا، لكن أنا بشرط لكم ها شنو شرطك؟ من واحد من أخواني ده الحبل تدلوني فوق ده وكل يقربه خلاص ما عنده مشكلة، خلاص نزلوا وأخوه قاعد في الحبل ده مع الناس. يوم وقت ما نزل لقى واحد يعني زي ما نوري بكلامنا لقى ليا يعني التقل وقع وما بقدر بمرق الداخل. خلاص التقل وقت ما بنزلوا ترى ما بقدر بمر خايف ده خلاص يعني بفرتق الحبل وبخليه الحبل مرق كده خلاص. هو التقل ربطتي ودخله في ظهره او يعني خطه في ظهره ومارق بيها. يوم مارق الناس شافوا التقل خلاص انخروا خلوا الحبل، لكن اخو يعني هو هيدا بس كرب الحبل ومن فوقه خلاص الله أنقذه ما قدر وقال لقائد وصلتيت. فما لا الناس اللي هناك تشتوا عشان شان هم ما أخوانا منهم صرب واحد أو ما من رحم واحد. فده يعني كهكمة الأخو ده مهما شنو هو أخوك، مهما شنو أخوك فخليه يا جماعة نقبله نفتش أخواننا نسامه نتواصل، وكل ما يعني شيء يخليك انت تكون منا بعيد مع اخوك ده خلي ما نسوه. نرجع نسمع الفنان محمد علي درسيلا وبعد طواله نواصل مع المستمعين. اها بقوله ما نقوده قبائل اخوك كم مردان امشي بارك له ده كل عورة درسيلا. اها يلا

ما نقود فرقان كلمات صباحية كلمات حساسة كلمات لها معاني من الفنان محمد علي درسي لقلقك كمردان أمشي كفر كم جعان أنت يأكل كيف ده كلام أديل قال ده موجود الدنيا نقود أم كيكي لكن ده كلام زمان وقديم الناس ما دارين يطبقوا كان طبقنا ده بس الراحة والسعادة بيننا عنينا الأقوان نمشي هناك في السودان نلقى الفنان مجذوب عنسى بقول مكتوب حوا او الريده جافيه مع المستمعين ما ممكن نجافوا والريده ما بتجافي الناس جافين ممكن تريد وما يلقى نصيبك ده حقيقه الريده يعني ما عندها علاقه بالنصيب اها الواحد بقول كرات اللي ده بيلقى نصيبه لا لا لا النصيب كلام آخر سلام يلا

قال لي ما الصباح يا مجذوب عنسة، قال أنا في العيون الراحل سنين مسحور جمال، لو أصلي في الحب أنا لي نصيب، أنا في انتظارك أنا يا حبيب. أكيد كان نصيب كنت لأمه ده الكلام، كان منهم شت سنين بنين لكن نصيبهم ورجع الأمام، ما مستهل. لكن بس خلينا نتابع الحب وندخل في كلام آخر ننتحره، وندخل في كلام عن الحلاك ما أدل، وهذين بقولوا عشان هذا نموت ما كيت ما عديل اللي صبر الريدة بقول لنا شنو. يلا نوقف الفنان مجذوب عنسة، كلم لنا عن الريدة، والريدة مشكلة يجيدو دايما بقول لنا أم إيالي بذكر الأبينا أمسكو الأمانة عديل كان أمانة قليتو ده بقول قلبه ما معكم الله يرحمك للدنيا كده قدمت الكثير لكن الأيام كمان ظلمتكم، ما مشكلة تلقوا عند رب العالمين لو كان فوق خير. ونتمنى الله لجميع اللهم أجمعنا في جنة الفردوس، لكل المسلمين حاليا قاعدين بيتابعونا والفنانين بصفة عامة كمان المرحومين، يلا أو الراحلين بقول خضر عم إيالي.

ليه كده يا دكتور؟ معلش يا مستمعينا، الوقت المحدد لنا بس كمل او انتهى. مما عرفتوا دي العشارة بتقول لا للظلم كده، اننا ما نظلموكم وانتم ما تظلمونا، ده اكيد ومعقد والظلم ممنوع لاي واحد. قيل ال 75 دقيقة قعدنا معكم عبر الإذاعة الوطنية عالشادية راديو تشات، إذاعتكم من عنا مع انتم المستمعين، معنا خطوة بعد خطوة بعد ما سمعتوا البلاغات الصباحية وسمعتوا النشرة مع زميلي مطر حسن بن علي. بعد طوال تابعنا معكم ببلاغتنا المفضلة وأغانينا المتنوعة، ممكن عجبتكم وتعجبكم دايما عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية الشادية. خدمانا وخدماكم قدام الالاف البطام والكونسل المهندس سنوي. اما مني في التقديم معاكم محدثكم جلال حسين يحيى. باللحظة نخلي المكان لزميلي وكمان جاهز عشان نشيل القيادة. كلي انا كان عمر عافية، نوعدكم باذن الله في حلقة تانية. نهاركم سعيد، كيلو عافية، الى اللقاء او باي باي.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. حنا اليوم الصباح برنامج حوار الساعة لتسمعوه مباشرة على الهواء عبر أثير الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة دور هنا جمعيات المجتمع المدني في نشر ثقافة السلام. ثقافة السلام ثقافة هنت العافية، الناس كلهم يعيشوا بعافية بدون مشاكل، ما ده يسي مشاكل لآخر والآخر يسي للمشاكل للآخر هناك. إذن عشان ده في الاحتفال باليوم العالمي للسلام احتفلوا يوم 21 شهر 9، واليوم نظمنا البرنامج ده بخص السلام. شنو الدور الجمعيات قاعدة تسي عشان الشعب ده كله يعيش بسلام وبدون أي مشاكل ويكون مسامحة بين الناس. في مدة هنا ساعة كاملة تسمعوا البرنامج من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سانوي كويان كريو، وأيضا في الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوعنا اليوم زي ما ذكرنا دور هنا جمعيات المجتمع المدني في نشر ثقافة السلام في تشاد، وضيوفنا في داخل الاستديو الدكتور موسى علي عيسى ياسين رئيس جمعية أحد الجمعيات جمعية تشات دابور، وأيضا محاسن يوسف آدم رئيسة تنسيقية التضامن من أجل السلام والاستقرار والتنمية في تشاد، وأيضا السيدة عائشة آدم موسى رئيسة المنظمة الوطنية لإعادة التأهيل والتدريب التقني في تشاد، وأيضا الأستاذ عبد الرحمن آدم رئيس جمعية الحركة الشبابية من أجل المستقبل، وأشتى آدم بيشي رئيسة جمعية النساء من أجل السلام والتوعية في تشاد، وأيضا الدكتورة حسنى مختار أيضا معنا في داخل الاستديو. حسنى مختار دي رئيسة المنظمة الإنسانية للإغاثة والتنمية. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا في مدة هنا ساعة كاملة زي ما ذكر نقضوا الوقت ده، وأيضا تجوبوا على أسئلتنا، وأيضا المستمعين أيضا بإمكانهم يتداخلوا في رقم التليفون، أيضا فيما بعد نديم الرقم وهم أيضا يسألوكم أو يدوا مساهمتهم في مجال هنا السلام. أولا نبدأ بالدكتور موسى علي عيسى ياسين. دكتور، أولا جمعيتكم تشات أفانتو، جمعية تشات أفانتو يعني تشات قبل كل شيء، ما لا اخترتوا الاسم تشات قبل كل شيء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر الأخ الدكتور عبد الصادق وهذا البرنامج، البرنامج حوار الساعة. اختيارنا لاسم جمعية تشات أفانتو، تشاد أفانتو واحدة من ضمن الجمعيات المجتمع المدني التي تخدم في مجال توعية الشباب من أجل الحوار والسلام والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والعنصرية في أوساط المجتمع. السبب الخلانا عشان نختار هذا الاسم، هدفنا الأساسي هو لم جميع شرائح المجتمع التشادي في بؤتقة واحدة في مكان واحد يعيش بصورة واحدة ومشتركة. تم تأسيسها في 2007 بعض أفكار من الشباب اجتمعوا ورأوا بأن هناك إشكالية بدأت في أوساط المجتمع، النشر العنصرية والطائفية وبعض الأشياء التي لا تليق بالمجتمع التشادي، فكروا بإنشاء مثل هذه الجمعية وسموها تشاد أفانتو.
1: نعم، شكرا جزيلا، إن شاء الله نعود إليك في خلال البرنامج. نذكر المستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب. موضوعنا اليوم بيتعلق بدورنا الجمعيات المجتمع المدني في نشر ثقافة هند السلام في تشاد. شنو الدور اللي قاعد تلعبها الجمعيات عشان تنشر الثقافة هند السلام؟ الناس كله يدور الآفة، وأي واحد يحب الآفة لنفسه ولأخوه ويوعي الناس عشان كلهم يسامحوا بيناتهم ويكون في سلام بين الناس. شنو الجمعيات قاعد تسي عشان ده؟ اليوم عدد من الجمعيات قاعدين معنا هنا في داخل الاستديو، دكتور موسى علي عيسى ياسين رئيس جمعية تشاد أفانتو، تشاد قبل كل شيء، وأيضا محاسن يوسف آدم رئيسة تنسيقية التضامن من أجل السلام والاستقرار والتنمية في تشاد، وعائشة آدم موسى رئيسة المنظمة الوطنية لإعادة التأهيل والتدريب التقني في تشاد، وعبد الرحمن آدم رئيس جمعية الحركة الشبابية من أجل المستقبل، وأشتى آدم بيشي رئيسة جمعية النساء من أجل السلام والتوعية في تشاد. أنتم المستمعين اللي قاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم مداخلات وكذا يخص السلام ويخص الآفة يخص التسامح بين الناس، بإمكانكم تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20، 61 53 53 20، 61 53 53 20، أو 94 94 09 54 94 94 09 53، كدربين 14 كدربين 14 زيرو نفسين كنترو. طبعا حاليا ننتقل للأستاذة محاسن يوسف آدم. كلمينا أستاذة محاسن رئيسة تنسيقية التضامن من أجل السلام والاستقرار والتنمية في تشاد، شنو الدور اللي يمكن أن تقوم به المرأة التشادية عشان ما يكون مشاكل والمرأة تساهم عشان تبني السلام؟
3: طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر الإذاعة الوطنية وعلماء لاستضافتها لنا، وده إن دل إنما يدل على اهتمامها بنشاط حق جمعيات المجتمع المدني. وطبعا منسقية التضامن للسلام والتنمية والاستقرار في تشاد أسست سنة 2003، والتأسيس أدى من أجل مساهمة المرأة في نشر السلام. وطبعا كلمة السلام يعني ورد في القرآن في عدة مناطق، وطبعا بدون السلام الإنسان ما بقدر بيستقر، الاستقرار إلا بالسلام. السلام كما فيش أنت ولا بتصلي ولا بتعبد الله ولا بتفتش شيء كده اللي أنت بتدخل في بكون مصدر دخلك. عشان كده أنا هنا أسسنا لمعالجة بعض القضايا والمشاكل المرأة بتواجهها جهة أخرى ما بتقدر تهلها. عشان كده التأسيس والزول كان بيشيف يعني المنسقية ولا الجمعيات الأسست يعني ما من طائفة واحدة، ما من قبيلة واحدة، من قبائل شتى، من أطراف شتى، والتجمع ذات يعني بدل على أساس السلام في المجتمع. وعني إن بعد ما أسسنا الجمعية شاركنا في عدة أنشطة، وطبعا في نشاط داخل الدولة بخص الدولة، كان في فترة حقت عمدة البلدية مريم جمع بيت كان في إشكالية بين النقابة ونقابة المعلمين والوساطة، وطبعا المشكلة دي تأزمت لحد المرحلة كده ماشين يكون يعني السنة دي زي سنة بيضاء. وبفضل حقت الله سبحانه وتعالى بتجمع حقت النساء، وكان عملنا دور حقت حوار وشاركوا فوق كل الطوائف. عشان ده يعني هنا بنشوف يعني المشكلة كان فيه يعني المرأة هي السبيل الأرحم لحل المشاكل. عشان كده يعني حاليا قاعدين ناشطين في مجال السلام، وطبعا السلام ده الزول كان انت بتشوف بالأخص اخواتنا الأوينس زمان ده تشيف المشاكل في المحاكم في الشرائف كل شيء. لكن هسه حاليا بفضل حقت الله سبحانه وتعالى وبفضل حقت التجمعات يعني واحد عندها مشكله ما بتقدر تطرحها ولا لامها ولا لاختها، لكن ممكن انت رئيسة حق الجمعيه بتفضلك انت على الناس القريبين جنبك.
1: شكرا استاذه محاسن يوسف ادم على هذه الكلمه وأيضا إجابتك لسؤالنا. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية وأيضا عبر إذاعة FM 92.5 وأيضا عبر عدد من المحطات الولائية التابعة للأنما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أنما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في شنو الدور القاد تلعب جمعيات انت المجتمع المدني عشان الثقافة انت السلام والعافية بين المواطنين، المواطنين كلهم كده يعيشوا بعافية ما يكون في مشاكل من بيناتهم وأي واحد يحب العافية. عشان ده عندنا عدد من الضيوف في داخل الاستديو ممثلين عدد من الجمعيات عشان يحجوا لنا شنو هم من قاعدين بسو عشان السلام والعافية بين المواطنين. طبعا بعد ما ردد لنا الأستاذة محاسن يوسف آدم ننتقل إلى السيدة عائشة آدم موسى رئيسة المنظمة الوطنية لإعادة التأهيل والتدريب التقني في تشاتا. أستاذة عائشة آدم موسى، شنو العلاقة نشوف جمعياتكم تهتم بالتدريب وأيضا التأهيل؟ شنو علاقة هنا التدريب والتأهيل يدرب الإيال وكذا، شنو علاقة حقا بالسلام؟
4: أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل حسب مكانه ومقامه. نشكر الإذاعة الوطنية على دعوتهم لنا، خاصة الدكتور صادق الإعلامي المحنك، وتشرف وسط أمهاتي سيدات بلادي رائدات السلام الذين وضعوا خير بصمة في المجتمع، والأخين عبد الرحمن آدم والدكتور موسى علي. فالمنظمة الوطنية لإعادة التأهيل والتدريب التقني في تشاد هي تهتم في أمور التدريب والتأهيل المهني، ومن الطبيعي أن يكون التأهيل والتدريب المهني قد يساهم في السلام، لأن الشخص عندما يجد التأهيل ويتدرب مهنيا قد يسعى من أجل سلامه الداخلي، وعندما يجد السلام الداخلي ينعكس هذا على المجتمع فيؤثر تأثيرا إيجابيا للشباب، وبذلك تستطيع الدورات التدريبية والتأهيل المهني أن تساهم مساهمة حقيقية في بناء أسرة، في بناء مجتمع يحب السلام وحاميا للسلام.
1: شكرا جزيلا عائشة آدم موسى على إجابتك لسؤالنا. مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. اليوم قاعدين نحجوا في السلام، نحجوا في الآفة، وهذا بمناسبة اليوم العالمي للآفة للسلام اللي احتفلوا يوم 21 في شهر 9. وحاليا معانا عدد من مسؤولين عن الجمعيات، وموضوعنا دور هنا جمعيات المجتمع المدني في نشر ثقافة انت السلام والعافة في تشاد. وعدد من الضيوف معنا في داخل الاستوديو الدكتور موسى علي عيسى رئيس جمعية تشاد أفانتو، وأيضا أستاذة محاسن يوسف آدم رئيس التنسيقية التضامن من أجل السلام والاستقرار والتنمية في تشاد، الأستاذة عائشة آدم موسى رئيسة المنظمة الوطنية لإعادة التأهيل والتدريب التقني في تشاد، وسيد عبد الرحمن آدم رئيس جمعية الحركة الشبابية من أجل المستقبل، وأشتى آدم بشير رئيسة جمعية النساء من أجل السلام والتوعية. أنتوا المستمعين معانا، المستمع آدم سليمان من ديجيل.
5: ألو.
1: نعم اتفضل آدم. نعم. سليمان
5: الآبرة.
1: نعم
5: ولا باللجي العافيه هو مهم، شغل كيف بلا عافيه كده ولا ببقى. اليوم كان عندهم في الرئيس كله كان انت ما عافيه ولا بدور العافيه دي النجوه عافيه الاسريه دي بس الاجابه للمشاكل ما ادري كم اسريه ما في ده مشاكل ما في الاسريه اللي خليني مرقوم من اجلنا علينا سد وتم واي كل شيء من سد سد مثل ابونا في امنا الانسرين اللي خلينا مرغمين عليهم الافيدا وراس المال مال ملياردير كله كان ما افيدا ما تقدر ما تقدر تشيل ال ال ال المرضان ال ال الافيدا انت كان ما افيدا مرضان ده تقدر تخدمه مشان ده الافيدا علينا بس شو اللي

0: شكرا شكرا جزيلا آدم سليمان من ديجيل على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في العافية السلام، الناس من بيناتهم يكون كله في عافية وفي سلام وما في أي مشاكل بين الناس، نسوي شنو عشان كلنا يكون عندنا عافية من بيناتنا بجيراننا بين سلتنا بكل شيء يكون ما في أي مشاكل. عشان ده حاليا عزمنا عدد من مسؤولين الجمعيات معانا في داخل الاستديو وقاعدين نتكلموا في دور الجمعيات دي في مجال السلام. انتوا المستمعين قاعدين تسمعونا أيضا، إذا كان عندكم أي أسئلة أو أي مداخلة تخص السلام والعافية تنادونا في نمرة التليفون التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزان تي 53 53 في أو 94 94 09 53 94 09 53. قبل ما نشيل المستمع نطرح الأسئلة بالنسبة للسيد عبد الرحمن آدم حسب الله رئيس جمعية الحركة الشبابية من أجل المستقبل. أستاذ عبد الرحمن، كيف يمكن للقوة الشبابية عشان تبقى تساعد، كيف للشباب يقدروا يساعدوا ويساهموا في السلام؟
1: شكرا دكتور عبد الصادق على الاستضافة، أيضا أحيي متابعي.
0: قبل ما تجيب على سؤالي، نشوف أنت ذات عملت نشاط بمناسبة اليوم العالمي للسلام، ممكن صحيح. تكلم لنا؟
1: صحيح. في كل عام الواحد والعشرون من سبتمبر العالم كله يحتفل باليوم العالمي للسلام. هذا اليوم العالمي للسلام أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة أولا في العام 1981، واحتفل به لأول مرة بعد ذلك بعام واحد في العام 1982، ولكن قبل ذلك كان الاحتفال يكون في الثلاثاء الثالث من شهر سبتمبر، أي أنه لم يحدد له تاريخ معين. حتى العام 2001 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن 21 من سبتمبر هو اليوم العالمي للسلام، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم في كل سنة العالم كله يحتفل باليوم العالمي للسلام. وفي كل سنة هناك شعار لهذا اليوم. على سبيل المثال العام الماضي كان شعار اليوم العالمي للسلام هو اعملوا الآن من أجل عالم يسوده السلام، وهذا العام شعار اليوم العالمي للسلام هو استثمروا في السلام من أجل الجميع في كل يوم في كل وقت. نحن في الحركة الشبابية من أجل المستقبل أطلقنا في 21 من سبتمبر الماضي الحملة الوطنية للسلام. هذه الحملة تستهدف كامل التراب الوطني. على سبيل المثال أطلقناها من منزل جلالة السلطان محمد تشل كاسر في نجمينة، وإن شاء الله سوف تمتد إلى الأقاليم التشادية الأخرى.
0: نعم.
1: دور الشباب في ترسيخ
0: ممكن قيم. نجي فوق فيما بعد إن شاء الله يكون السؤال اللي يجيك في المرة الثانية. معنا مستمع على الخط محمد عيسى من رضينا، يتفضل محمد عيسى.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: الحمد لله
0: بخير، تفضل. الحمد لله،
2: نشكركم في هذا الموضوع.
0: نعم،
2: لأن أنا نقول لهم البيوت دولا. ألو.
0: نعم قاعد نسمعك، تكلم.
2: ألو
0: محمد إيسا، قاعد نسمعك حجي. طبعا المستمع محمد عيسى ما جاهز، نواصل تقديم برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية، وموضوعنا هو دور جمعيات المجتمع المدني في نشر ثقافة السلام في تشاد. عدد من الضيوف معنا في داخل الاستديو، دكتور موسى علي عيسى ياسين رئيس جمعية تشاد قبل كل شيء، وأيضا محاسن يوسف آدم رئيسة تنسيقية التضامن من أجل السلام والاستقرار والتنمية في تشاد، وأيضا عائشة آدم موسى رئيسة المنظمة الوطنية لإعادة التأهيل والتدريب التقني في تشاد، وعبد الرحمن آدم حسب الله رئيس جمعية الحركة الشبابية من أجل المستقبل، وأشتى آدم بيشي رئيسة

0: جمعية النساء من أجل السلام والتوعية في تشاد. ودكتورة حسنى مختار أيضا رئيسة المنظمة الإنسانية للإغاثة والتنمية. طبعا مستمعينا الأعزاء زي ما ذكرنا قاعدين نتكلموا في السلام وأيضا دور تلعب هذه الجمعيات. أيضا الأستاذة عشتة آدم بيشي ما لأنتو من العمل الكثير ده كله جمعياتكو شعلت عشان تخدم من أجل السلام.
1: السلام عليكم قبل كل شيء.
0: عليه السلام.
1: نشكر إذاعة الوطنية أنما للاستضافة. هنا كوننا جمعية النساء لتوعية لأجل السلام في تشاد سنة 2013. للآن هنا قاعدين في خدمة الوطن سيرتو في خدمة السلام. وكوننا الجمعية في السلام مالا قلنا هنا أوين قبل كل شيء المرك ذات هي السلام. وكتكوننا جميع ده أنينا الجيران كل لمينا وكده مشاكل دواب دواب بكون فهم بين الجيران في مشكلة إيال وإندينا مشاكل كتير في الهارب كله يالنا شباب بس يمشوا في الهارب والهارب كله مش بدعوسه وبموتوا قلنا ما لعينا أوين ما نلوم ونكون جمعيات وفي جميع كان نقدر نوصل أوين كأن المرأة هي السلام دخلينا هارب يالنا دخلي كان دعوس عن بيناتنا كل خلينا لما هدى نربط السلومنا سخيرا نجارك والهانك وهانك هانك والنجارك في داينا كوننا جميع في هان السلام.
0: وقاعدين سويتوا شنو؟
1: والله سوينا شغل كتير في السلام ده عينا كوننا جميع ده من الكوننا جميع ده مشاكل ان الدواس عن بين الجيران ده بيجي ما في خلاص. انا كالمرقة هي اللي كل ايالينا خليلة جارتي الجارتي كل كالمرقة هي اللي تخلي ايال اللي انا وايال ده كان سوى مشاكل كله انا كنت ندقهم وهي كل تدقهم الايال بيجي خلاص كله بيجي مشي التعيش السين ميلم ويال كل بيجي امو وايد وابو وايد ما عندهم مشاكل بيناتهم قدرنا كي الكارتير هارا عينا قاعدين فوق ده قدرنا وقفنا شيء مشاكل انا الجيران ده وبعد ده كله كان قاعدنا في السماي ولا كان قاعدنا في الموت كان قاعدنا في اي مجتمع اوين كان الامه ده نوصوم نقول لك يعني عينا امهات المرأة هي تربي والمرأة هي بس توصي والسلام ده ما ببدا من برا ببدا من البيت داخل خلينا عينا كيالنا داخل ام بيناتهم كله الكبار والصغار كله ام بيناتهم خليه يلقوا عندهم هني عندهم سلام عن بيناتهم خلي ما يداوسوا وخلي نودو سلام ده قدام ليتشات كومبليك خليك المشاكل انا هنا عنصرية هنا قبلية انا جاردة فلان نفرك انا نفرك كده خلينا خلو منينا كلنا كأمينا تشات وابونا تشات من آدم وهو كده عينا كنا الحمد لله جينا سوينا شغل كتير فوق.
0: شكرا جزيلا على إجابتك للأسئلة. ونذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في الآفة ويكون سلام بين الناس ما يكون مشاكل بين المجموعات القبلية أو بين الجيران أو بين الأهل أو أي شيء ما يكون أي مشاكل نسوي شنو عشان ما يبقى مشاكل. وذكرهم في جمعيات كثيرة قاعد تخدم توعي المجتمع عشان ما يبقى مشاكل بين الناس. عدد من رؤساء الجمعيات قاعدين معانا هنا في داخل الاستديو في برنامج حوار الساعة. الدكتور موسى علي عيسى رئيس جمعية تشاد أفانتو وأيضا محاسن يوسف آدم رئيس التنسيقية التضامن من أجل السلام والاستقرار والتنمية في تشاد. عائشة آدم موسى رئيسة المنظمة الوطنية لإعادة التأهيل والتدريب التقني في تشاد. عبد الرحمن آدم حسب الله رئيس جمعية الحركة الشبابية من أجل المستقبل. أشتا آدم بيشي رئيسة جمعية النساء من أجل السلام والتوعية في تشاد. ودكتورة حسنى مختار رئيسة المنظمة الإنسانية للإغاثة. أنتوا المستمعين أيضا إذا كان عندكم أي مداخلة أو أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو تتصلوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 09 53. تقدروا تتصلوا تدوا آراءكم فيما يخص السلام كيف الناس يقدروا يعيشوا بالآفة وأيضا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا في داخل الاستديو. طبعا دكتورة حسنى مختار أيضا أنت أيضا من الناشطات في مجال العمل الإنساني والإغاثي وده اللي بيجيب السلام أيضا. شنو اللي يمكن أن تقوم به جمعيات المجتمع المدني عشان السلام والمسامحة وقبول الآخر يكون في المجتمع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نشكر الدكتور عبد السادق والإنماء باستضافة لهذه النقبة، بأن دور الجمعيات المجتمع المدني هي ترسخ السلام. السلام هو الهدوء والأمان والاستقرار، ولابد يعني مشاركة الجمعيات يكون مشاركة فعالة جدا في التوعية. التوعية هي دور الجمعيات، تلعب دور كبير جدا في حل النزاعات والصراعات والخلافات بين المجتمع. وقبول الآخر هو بأن الإنسان هو مع أخيه الآخر يتقبل في بعض المشكلات، مثلا في مشاكل، إذا كان الواحد يعني يكون عنده مشاكل الثاني يتقبل ما يطرد عليها. وهناك نزاعات، وزي ما تروا بأن مشاركة المرأة والجمعيات المجتمع المدني لابد الدور كبير هم الذي يلعبون به في وسط المجتمع. وكل المجتمعات تشارك الجمعيات المجتمع المدني في حل السلام. والسلام هو قلنا السلام هو زي ما قالت الأخت، السلام هو التهية ومن أسماء الله الحسنى. كذلك بدون سلام يعني الإنسان ما بقدر بعيش، ما بقدر مرتاح، ما بيشتغل، ما مرتاح في البيت، الأجل كله شنو كان إذا كان ما في استقرار. والحمد لله علينا في الشات بفضل الله سبحانه وتعالى عايشين بسلام وأمن يعني واستقرار، وهذا ده كل الفضل من المشير محمد إدريس دبيتنو.
0: نعم، شكرا دكتورة حسنى مختار على كلماتك وعلى إجابتك لسؤالنا. نذكر المستمعين أنتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلام، كيف العافة تكون قاعدة بين الناس، بين الجيران، بين الناس الساكنين في كارتشي وايد، الساكنين في مدينة واحدة، الساكنين في منطقة واحدة، في مجال هنا العمل يكون في سلام وما يكون في أي مشاكل. عشان ده عزمنا عدد من مسؤولين هالجمعيات قاعدين معانا في داخل الاستديو، وانتم القاعدين تسمعون ايضا اذا كان عندكم اي اسئله او مداخله يخص السلام ويخص الاعفاء بين الناس تنادوا في نمرة التليفون 53 51 53 53 20 61 53 50 20 او 94 94 09 53. معانا المستمع الصادق آدم محمد من الجمينة، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: معكم الصافي آدم العامري.
0: الصافي آدم العامري، نعم تفضل.
3: صحفي وماشي في نفس الوقت.
0: نعم.
3: أولا الموضوع جميل جدا.
0: نعم.
3: وحساس، والشيء اللي عجبني فوقه
0: نعم
3: لكونه يعني جماعتهم نخبة كبيرة من رؤساء المجتمع المدني، نساء ورجال شباب. لكن السؤال اللي أنا أو التساؤل اللي أنا داير مطرحه بالنسبة للتعايش السلمي أو السلام في شات، يعني زي ما قالوا ضيوفكم الكرام الآن يعني شات تعيش بأمن وسلام في كثير من الأحيان، لكن السؤال أنا داير مطرحه بكونه دور الجمعيات الآن في تشاد. لو مثلا مشينا وزارة إدارة الأراضي دارين نسوي إحصاء عن الجمعيات نلقاها جمعيات كثيرة جدا موازية للأحزاب السياسية، لكن في بعض الأحيان الجمعيات ما قاعدة تقوم بدورها كجمعيات. الآن النزاعات اللي كانت تحصل مثلا في بعض الأحيان بين المزارعين والرؤى الجنوب، وهناك المشاكل اللي قاعدة تحصل مثلا عشان في أم حجر وفي له في الفتحة وما شابه ذلك، دور الجمعيات جدا ما عندهم أي شيء حاليا في أرض الواقع بكون الجمعيات توسطة ولا كده، حتى وإن وجد بطريقة ضئيلة جدا، بينما تلقاه خارج ذلك مثلا في النقاط، في الدورات، في تقديم الأسئلة. صح الجمعيات عندهم دور، لكن في أرض الواقع إنما تقع هناك مشكلة أو قبل ما تقع هناك مشكلة دراسة حقيقية للطوارئ وكذا صراحة في الجمعيات ما في المشكلة وين؟ ده السؤال أنا داير نعرفه من برنامجكم اللي كان يا ما شاء الله برنامج جميل وبرنامج رائع ومقدمة برنامج الدكتورة علي عبد الصادق مقدم رائع وكل الحلقات رائع أنا قاعد نتابع فوقها لكن الشيء خلاني اليوم أنا من الداخل مباشرة عشان تريدك ذكرت رئيس الجمعية فلان رئيس جمعية فلان الناس كلهم معروفين في أرض الواقع وقاعدين رؤساء بتاع جمعيات وكذا لكن صراحة أنا عمل الجمعيات دي في أرض الواقع كده أنا ما قاعد أشوف
0: شكرا جزيلا الصافي آدم العامري على مشاركتك للبرنامج إن شاء الله يرد على أسئلتك الحصة قدمتها ومعنا أيضا الأستاذ محاسن يوسف آدم طوالي ترد على السؤال يعني حاليا سيدة محاسن في جمعيات كثيرة تقول أنينا كذا كذا كذا من أجل السلام كذا كذا كذا من أجل كذا كل السلام ده إذا كان فتشوا في الجمعيات يكون تقريبا ما أقل من 100 جمعية عند السلام ده داخل في لبه لكن لما تلقى مشاكل وكذا إلا نسمع على جوفرنير فات ولا الوزير فات ولا شنو الجمعيات دي ما نسمع منها شيء الحاصل شنو
4: طيب أنا نرد لأخينا الصافي آدم يعني سؤال في حد ذاته يعني داير له ترتيب طبعا الجمعيات الناشطة من أجل السلام ما يقول ما فيش في الساحة يعني أنا هنا جمعياتنا كنساء بالأخص أنا هنا النساء عملنا تجمع من خلال التجمع ده عملنا وساطة ومعروفين اليوم بالوساطة النساء في تشات وما في تشات الوساطة دي بتشتغل في دول إفريقيا كل ككل عضويتها مشتركة مع دول حقت إفريقيا والوساطة دي هي القايمة بدور حقت المساهمة في النشاط حقت فض النزاعات ده كل ما هي فوق النزاع عندنا الوساطة ده عنينا رئيستنا كان الوزير السابق للغرفة التجارية لوزارة التجارة
0: ممكن تدينا زي ما حصل المستمع الصافي ذكر قال دور هل أنت دورك وكيف يعني تدينا مثلا نموذج كده ملموس
4: دخلنا في شنو مثلا اشتغلنا هسه في فض النزاعات حقت الجنوب في فض النزاعات حقت اتجاه بنجلمي في فض النزاعات هسه حقت اعطي بطها اليوم يومنا دعنينا عندنا الرئيسة حقتنا حقت الوساطة دي هي في مجلس الشيوخ طبعا عنينا منسقيها حقت جمعيات كثيرة من ضمن الجمعيات ده الأخت أشتا آدم قاعدة الأخت حسن مختار أنا بنفسي يعني في جمعيات كتار عنينا نسقنا التنسيق ده عملنا فوق وساطة والوساطة ده مش خالف في تشاد فقط في كل دول إفريقيا عندنا العضوية حقت المكتب في دول إفريقيا من ضمن الأخت أشتا خشت في المكتب التنفيذي حقت الوساطة حقت النساء الإفريقيات في إفريقيا
1: سياسي
0: نعم شكرا
4: وطبعا عندنا جانب قاعد في الاتحاد الإفريقي
0: شكرا جزيلا نشيل المستمع يحيى سليمان من البشي يحيى سليمان
5: أيوة
0: يفضل
5: هي الفاتح يحيى سليمان هي من البشر
0: الفاتح يحيى سليمان تفضل
5: من قريه تربطه كنتو شمال وادي
0: نعم تفضل
5: ايوه ده محل الان ساكن
0: نعم
5: وقاعد نتابع الحوار الساعه
0: نعم
5: واليوم داير نشارك معكم
0: ايوه تفضل
5: الحوار يعني قلت دور الجمعيات
0: الجمعيات في جايبينها للعافية وكم في مشاكل بيجي كل ما إلا الحكومة بس تدخل
5: مشاكل بين المجتمع بين المزارعين والقهايم وكده يعني ده برنامجكم اليوم
0: نعم
5: أنا الحمد لله أنا كل داير نشارك معه أنا كل كمزارع وفي قرية تربطة يعني كنت أشم الوادي واليوم لأننا قاعدين نسمع كثير في مشاكل تحصل بين المزارعين والسياد البهايم
0: نعم
5: وكثيرة وهذا بس الأساس يعني القاعد اليوم يجيب المشاكل اللي على الزراعة والبهائم
0: نعم
5: والحلول فعلا يعني اليوم الأغلبية يعني فعلا تحصل لأكون شنو دليل لا الحلول تكون الحكومة تجد في المحل ده أو الجمعيات أو الناس اللي هم يعني قايمين بالبرنامج ده في زمن المال ما يمشي الزراعة ده لابد من سيادة المال يشد حلو يلزموا المال من الزراعة ما يمشي عليه الزراعة وبالنسبة لوقت الزراعة كده انتهى وقت ده سياد الزراعة يحلوا المكان لسياد المال لكن أستعجد زمن الخريف وحاليا المال والزراعة كله قاعدين سوا. وما عرفنا يعني الشغل بحل لنا مسألة دي ما انفهمت لنا ذات.
0: هل انتوا هناك في على مستواك هناك في القريات بون كونتوا ناس كمثلا يعني بوعوا الناس بوعوا المزارعين بوعوا الرعاة عشان ما يبقى مشاكل وكذا؟
5: عندنا يعني هو التكوين لان اليوم المزارع بس هو يكون يفحم يعني ما يتدخل في الشوكه ما يزيد المال اليوم بيجي بيدخل بس عندنا حاليا يعني انا بتكلم معك قاعد في الزرع والمال واقف جنبي قاعد في الزرع اخر راتب. هل المسألة دي الإداريين وين نحن دارين الإدارة يعني هل قاعدة مثلا يعني هيك الإدارة اللي تجي تحلل المشاكل دي لأن ترفع المال زمننا في زمن شهرتين أشهر عشرة بس مال يصب زراعة وناس مافي.
0: نعم شكرا.
5: هي المحايرنا وده الشغل اللي بيجيب المشاكل. نعم بقول يعني مهما هو الحل السلم ويعني العاف والسلام ده مهم لكن بنفس الحالة دي لابد يوم ما هذا سيد الزر بيجي وسيد المال بالقرعة تدى السلام ولا بيجي.
0: شكرا جزيلا الفاتح في معانا السيدة معانا في داخل الاستديو أشتا آدم بشي أيضا تتداخل في نفس الموضوع قدام معانا هي رئيسة جمعية.
1: السلام عليكم أخواني الكين هسا ممزات أنتون السؤال وشكرا بمداخل هنافو ألم عينك النهاج كل أنتو كان تداخلوا معنا لعينة كل بانتين كوراش نهاج زيادة قلت الأوين مالا المال أوين الشباب والأوين كل اللي عندهم المجتمع المدني هم كل مالا ما بدخلوا في المشاكل هنا الكونفلي قبل الكونفلي كان بيجي ده نشوف قلت تشوفوا الحكومة بس بتدخل أول عنينا وخدمينا عنينا ده عنينا شقلنا التوية ده البريفانسيون قبل المشاكل ما يكون عنينا سولوك سانسيبليزاسيون وهو المزارين والبقارة هم من زمان كل الناس نادوا واحد بس ده إيش وده لبن شغل حاسة بيجي مشاكل ده بيجي كتير ما دي زمان مشاكل ده ما في وانتو كله كاني تشاهدين والتشاهدي ده هو ذاتك السلام ده بدخل في بيته وفي إياله وقول بمرك برا وانتو عم بيناكو ذاتك سولوكو يعني عم بيناكو سولوكو يعني السنسيبليزاسيون قبل المشاكل ما بيجي ما ترجوك نانم كان جاه قبل ده هاو مشاكل كو كان بيجي قبل ترجو حاكومة بيجي البموتو كل انتو المشاكل كل قيادة كل انتو الناس آخرين قاعدين بيت كذا بوجلوك أنتوا أنتوا مشاكل كل جاك سوتوكوا بالناس بوجلوك عينا وسوق أخواني تشاهدين خلي عندنا هوب الوطن خلي نكون عنينا كلنا تشاهدين مش المقبل كل قلنا بلا عنصرية بلا قبلية بلا أي شيء عينا أن بيننا نقدر نوصل ما نبوسين.
0: شكرا جزيلا دكتور موسى علي عيسى ياسين. يعني أنتوا شات أفانتو سويتوا شنو شيء أنشطة ملموسة بخصوص السلام؟
6: بالنسبة لتشاد أفانتو عندنا عدة أنشطة عملناها مع التعاون السويسري والسفارة الفرنسية عندنا بالكوبيراسيون فرنسية هنا عملنا ما يسمى مباراة كرة القدم للبنات هدفها الأساسي هو نشر ثقافة السلام في أوساط الفتيات إضافة لذلك قمنا بمبادرة مع السفارة الفرنسية إضافة لحملنا هونبال كذلك من أجل نشر ثقافة السلام في ليسي فيليكس إيبوب كل هذه الأشياء نحاول بقدر الإمكان نصب في نشر ثقافة السلام في المجتمعات وخاصة في الفتيات هذا هو هدفنا الأساسي من خلال أعمال نشاطاتنا.
0: نعم.
6: إضافة لقمنا بعدة توعية في هذا المجال نشر ثقافة السلام.
0: نعم. شكرا دكتور موسى علي عيسى. معنا المستمع صلاح الدين عربي من بردو تفضل صلاح الدين.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
7: الحمد لله
0: بخير تفضل.
7: نشكركم بهذا البرنامج وهذا الموضوع.
0: نعم.
7: ونشكر الضيوف الحاضرين في الاستديو.
0: نعم.
7: والله يعني عندي سؤال من دورنا السلام كيف هل هم الجمعيات دول عندهم ترابط يلمهم في حاجة وايد ولا عندهم مساعدة عن بيناتهم كيف وهل هم بعدين دا كان شخص بيجي دا بقوكو كل بقوكو خشم وايد وقاتوا هنم قرار هنم الأورودة وكبس برنامج يا سؤالي.
0: شكرا جزيلا صلاح الدين عربي إن شاء الله يرد لك على سؤالك. مستمعينا الاعزاء، انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في دور جمعيات المجتمع المدني في نشر ثقافه السلام في تشاد، وعدد من الضيوف معنا دكتور موسى علي عيسى ياسين رئيس جمعية تشاد أفانتو، وأيضا السيدة محاسن يوسف آدم رئيسة تنسيقية التضامن من أجل السلام والاستقرار والتنمية في تشاد، عائشة آدم موسى رئيسة المنظمة الوطنية لإعادة التأهيل والتدريب التقني في تشاد، عبد الرحمن آدم حسب الله رئيس جمعية الحركة الشبابية من أجل المستقبل، وأشتا آدم بيشي رئيسة جمعية النساء من أجل السلام والتوعية في تشاد، ودكتورة حسنى مختار رئيسة المنظمة الإنسانية للإغاثة. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة أو مداخلة يخص الآفة يخص السلام يخص المسامحة والعيش بسلام، تنعدونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 أو 94 94 09 54 94 94 09 53. طبعا نتجه إلى السيدة عائشة آدم موسى، يعني هل يمكن أن تكون مراكز التأهيل والتدريب فضاء؟ يعني حاليا صين تقعدين تدربوا جمعيتكم في التدريب وكذا، هل أصنام أنتم تدربوا الناس وكذا؟ ده بخلي الناس يكون فرصة للتعايش السلمي والسلام بين مختلف مكونات المجتمع.
8: نعم، أثناء التدريب والتأهيل المهني يعني يجتمع الشباب من مختلف الدوائر، فخاصة عندما تكون التدريب في العاصمة يجتمع من مختلف الدوائر من مختلف الثقافات سواء كان العربفون ولا الفرنكفون، فيجتمعوا في مكان واحد لكي يتلقوا شيء، ودائما العلم يعني يجمع بين بين الأشخاص، والدورة المراكز التدريبية هي ساحة للشباب، والشباب هم أكثر في المجتمع، هم يعني الركيزة الأساسية للمجتمع، فهذه هي ساحتنا لكي يعني نعطي الشباب فرصتهم للحوار، وبذلك نغتنم الفرصة، والشباب العربفون والفرنكفون من مختلف الدوائر يكون بيناتهم تعارف، بيناتهم سلام، بيناتهم خلاص يعني إلم جمعهم، فبذلك سيء الإطلاق ده يلقوا فوقه همهم السلام الداخلي مش الموريدة. نعم. الإنسان لما يتدرب في شيء جاء سجل لك معناته عند هدف عن التعليم، كان لقي هدفها قال تعلم فوقه خلاص هو حصل على السلام الداخلي. نعم. وبيده يقدر يعكس على المجتمع عشان يقلي ياتو هدى بصمة. نعم. حقه بصمة خير.
0: شكرا نشير للمستمع يوسف محمد موسى من ساجيري، اتفضل يوسف.
9: يوسف. نعم، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
9: أشكر إذاعتكم وقناتكم الساعة. نعم. وعندي سؤالين كده.
0: نعم.
9: دايرة صح.
0: اتفضل.
9: سؤال رائع.
0: نعم.
9: أنا كشاب تشادي عندي سؤال لهذه المنظمات وعندي سؤال كافة لجميع التشاديين.
0: نعم.
9: نحن كتشاديين ليش ناس من دار برا في الزراعة وفي المزارع والحيوانات ناس تنضوط، ونحن في المدينة على العاصمة ناس القايدين والبر من العاصمة القايدين في تواصل اجتماعية وشاشات، نحن ليه نحارب بعض؟ نحن ليش نحن التشاديين؟ نحن بالأصل نحن أهل والأرض يلموا ناس المزارعين كله يلموا والناس اللي عندهم بهايم كله عندهم كله مع حد، ليش نحن القايدين برا ده ندعم للفتنة ده يكمل ده نحن ليه نصب فوق الحقد؟ والسؤال الثاني كمان دائما المنظمات والمجتمع الآخرين الناس السلام ده متأخرين دائما في هذه المشاكل، ده سؤالي.
0: نعم،
10: شكرا.
0: شكرا جزيلا يوسف محمد موسى. نذكر المستمعين انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. السيد عبد الرحمن طبعا عبد الرحمن آدم, يعني حاليا دور الشباب في الوقاية, الشباب دورهم شنو عشان ما يحصل مشاكل, عشان كل ما يحصل مشاكل الشباب هم بس بالمقدمة.
11: صحيح صحيح. نحن كشباب بعد يجب أن ندرك بأن حالة السلام هي الحالة الوحيدة التي يمكننا من خلالها أن نساهم في مجتمعنا ثقافيا اجتماعيا دينيا وحتى سياسيا, لأننا في أوقات الصراعات نتحول إلى وقود لهذه الصراعات. وقتها ندواصل, وقتها نصراع, كما تسمع شخص منظر شاب أو قائد أو أمير حرب شاب. حالة السلام هي الحالة الوحيدة اللي ممكن الشباب فوق صوتهم يترفع, يشاركوا في الأنشطة الاجتماعية والثقافية في مجتمعاتهم. لهذا نحن كشباب يجب أولا أن ندعم هذا الاستقرار, ندعم هذا السلام, نحاول أن يمتد هذا السلام لأطول فترة ممكنة, وبعد ذلك نسعى إلى المشاركة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا في مجتمعاتنا. الدور يجب أن لا ينحصر فقط كما قال المتداخل قبل قليل من أبشي في المدن, يجب أن نذهب إلى الأرياف. كما نعرف في النظريات الإعلامية لا يمكن أن نخاطب أشخاص في المدن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر التلفزيون, يجب أن نستهدفهم عبر الإذاعات المحلية والإقليمية, وأيضا عبر النزول إلى أرض الميدان لتوعية الإخوة والأهل في الأقاليم. دور الشباب أنا أعتقد بأنه دور كبير جدا, لأنه مرهون بمشاركتهم في مجتمعاتهم بصورة أو بأخرى.
0: نعم, شكرا أستاذ عبد الرحمن آدم على هذه الإجابة. في إضافة فيما يخص
2: شكرا فيما يخص المتداخل الأخير يعني يوسف محمد قال يعني التواصل الاجتماعي هو التواصل يعني في الخلافات إذا كان حصلت, يعني في التواصل الاجتماعي الناس بزودوا الأشياء, وده كلها بجوب سبب بالنزاعات والنزاعات تكون يعني زيادة. وصراحة بأن الجمعيات لها دور في التوعية لكن ينقصها المادي, صراحة المادي إذا كان ماديا توفير مادي موجود الناس يزور إلى الميدان ويوعوا الناس. كان يعني زمان الناس بيعيشوا بسلام وعافية, لكن في الأوقات الأخيرة أو في السنوات الأخيرة دخلت خلافات. وأنا قاعد نشوف الخلافات يعني كلها تدخل بخلافات يعني سياسية, ولكن الناس ما بفهموا هذه التعايش بيناتهم, التعايش السلمي بيناتهم, بأن شنو المزارع والراعي البقالي كلهم يعني بيكونوا مشاكلهم مشاكل. وزمان يعني مش ما قعدوا تقريبا القبائل كلها مترابطة في الطريق القديم, يعني موجود القبائل مترابطة متداخلة بينها وبين الآخر متعايشة. لكن في وسط الأخير في السنوات الحالية يعني كان النزاعات يوميا, نسمو بالثلاثة يوم أربع أيام يكون في نزاعات ومشاكل.
0: نعم, شكرا دكتورة حسنة مختار. معانا المستمع أحمد أبكر من فندوري.
12: نعم
0: اتفضل.
12: الحمد لله, ولكن نقول نشوفه لهذا البرنامج.
0: نعم.
12: ألو.
0: نعم, ما يقدر نسمع يتكلم.
12: نقول نشكركم.
0: نعم.
12: بالنسبة للدواسات بين المزارعين والبقارة ده
0: ما كله للمزارعين والبقارة, المهم العافة سواء برا في الكدادي أو داخل في الهلة, الجار بجارة عليات وأي شيء. السلام بشكل عام.
12: السلام بشكل عام. كويس. أنا على حسب فهمت أول نقول بين المزارعين والبقار عشان هم أحيانا هم مثل عايزين بخلق المشكلة.
0: شكرا شكرا عمد البقر. تقريبا نينا وصلنا للدقائق الأخيرة, إن شاء الله ندي لضيوفنا في داخل الاستديو الكلمات الأخيرة عشان نتكلم. دكتورة حسنة, كلمة أخيرة في ما يخص السلام, شنو دور هنا جمعيات المجتمع المدني اللي تلعبها من أجل السلام؟
2: شكرا. الكلمة الأخيرة نوجه لكل الجمعيات المجتمع المدني تقوم بدورها الأساسي, وهو دورها التوية في داخل البيوت, داخل المنازل, داخل الشوارع, الأسر, مدارس, جامعات, كلها شنو تخلص السلام والعافية. وزي ما قلت, بدون عافية وسلام من لم نعيش ومرتاحين, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدم لنا هذا الاستقرار والسلام إن شاء الله.
0: دكتور موسى علي عيسى ياسين.
6: السلام والأمان. لو أردنا نتكلم عن السلام, صعب جدا في ساعة واحدة ممكن نكمل المواضيع, لأن السلام يبدأ من البيت, المدرسة, المجتمع, إضافة الشيوخ التقليديين, الاسم شنو, الأشياء كثيرة جدا. لكن نحن اليوم نتكلم عن شيء اسم السلام, لأن نحن كيف نغرس ثقافة السلام في المجتمع الشادي. يحتاج لكل جمعية برنامج خاص, عينية سياسية, تجمع فكري بعيد عن كما أخينا في الدقيل, بعيد عن العنصرية, الخطاب, الكراهية, أشياء كثيرة جدا, لكن الزمن لم يسمح لنا. لذا نحن نختصر الموضوع, ونتمنى إن شاء الله المرة الجاية نحاول بقدر الإمكان نناقش موضوع السلام في أوساط المجتمع بصورة أفضل إن شاء الله. شكرا.
0: نعم. السيدة عائشة آدم موسى, رئيسة المنظمة الوطنية لإعادة التأهيل والتدريب التقني في جاد.
8: في رسالتي الأخيرة أوجه رسالة لكافة الجهات, منها رجال الدين, وعوا المجتمع بثقافة السلام وأهمية السلام دينيا واجتماعيا. الرجال السياسيون, دعوا مصلحة العامة ومصلحة الشعب والوطن أولى, وبذلك يشعر المواطن بالرضا ويعكس عليه في المجتمع بالسلام. الشباب, دعونا ندع أيدينا بأيدي بعض لنحمي دولتنا, لننشر السلام, لنتعلم, لنتثقف, حتى نكون رايات من راية السلام. للوالدين, ربوا الأطفال بالسلام وبدون وبهدوء حتى يعكس نفسيتهم بخير. وفي الأخير, السلام هي موضوع كبير فلا نستطيع أن ننهيه في ساعة واحدة. دام السلام في دولتنا تشاد, وبارك الله فيكم جميعا.
0: نعم. شكرا سيدة عائشة آدم موسى. سيدة محاسن يوسف آدم, رئيسة تنسيقية التضامن من أجل السلام والاستقرار والتنمية في تشاد.
4: طبعا السلام, نحن كتشاديين قاعدين كأن جزيرة في وسط بحر. كل الدول المحيطة بنا عندها مشاكل, ما عدا دولتنا تشاد, ولا بد أن إحنا التشاديين نتوحد عشان ننشر السلام في ربوع البلاد. ده شيء واحد. إخواننا المزارعين, كل مزارع هو راعي. الإشكالية كده, يعني زمان أبهاتنا كل واحد بزرع زرع وبخلي فرق لي بهايمة باكل, عشان كده زمان مشاكل ما في. لكن هسه الأرض ده كله خطه, المزارعين خلوا فرق الإخواني, بدون الثروة الحيوانية ما نقدر نعيش, وبدون الزراعة ما نقدر نعيش. عشان كده كل وقت خليه يتحمل أخو. أن إحنا النساء أكبر مشكلة, كان المشكلة جات العبء الكبير بجي للنساء. عشان كده أن إحنا النساء ناشطات صانعات للسلام, والسلام ده ببدأ من البيت, بمشي للأولاد والأم والأبو والزوج والأسرة كلها, حتى بطلع للمجتمع والإبء الكبير برجع للدولة. علشان كده الدولة هي الركيزة الأساسية لنا, أنهنا كلنا أنهنا خلينا نضع يدنا في يد الدولة, وأنهنا كجمعيات المجتمع المدني نساند رئيس الجمهورية في المشاريع هسه قاعدة, وبالأخص في مشكلة السلام. أنهنا نساندهم ونقيفهم معهم عشان ندوروا دولتنا ده تعيش في أمن وأمان واستقرار, ما نرجع نكون زي إخواننا السودانيين اللي هسه أصلين. شكرا.
0: السيدة أشتا آدم بيشي, رئيسة جمعية النساء من أجل السلام والتوعية في تشاد.
1: السلام السلام السلام ما يندى تمن. أنينا كان أوين والشباب نربط سلومنا لدولين نجات يمشي بالسلام وتعيش بالسلمي. خلي الشعب كله خليه يربط قشن واحد هنلقوا أمورنا بلدنا الحب الوطن. كان عندنا حب الوطن ده العافي كل تجي عافي ده بالحب الوطن ما بيجي والاحترام عن بلدنا وأي مكان قالنا ده السلام ما عند مكان واحد وما عند يوم واحد وما عند أسبوع واحد. أي ما دايما في أمل كان في سوق كان في البيت كان في السيرموني كان قالنا كل عام بيننا خلينا نقو قلبنا وسي عندنا الصبر قبل السلام بيجي ونوسي أخواننا تشاهدين خلي أنينا بكاننا اسم قولنا القايدين ده السلام ده الدولة القايدة كل ما حاوقين ده شاد بسن ده السلام ومن مارشال أنا مارشال محمد إزدي بيتنوكو في بروجي حقا أول رقم خطة السلام وتعيش السلمي عينكو نعاونو الدولة ونعاونو الشعب وكعدي مجتمع المدني نلوم خشمنا واحد ونصوت طوية إن شاء الله.
0: سيد عبد الرحمن آدم رئيس جمعية الحركة الشبابية من أجل المستقبل.
11: نعم في نهاية هذا البرنامج أشكرك على الاستضافة والتحية أيضا موجهة إلى المستمعين. اليوم العالمي للسلام ليس مجرد يوم في التقويم الشهري، هو تذكير بأن السلام يبنى ولا يعطى، هو تذكير بأن الجاد والعالم بصورة عامة بحاجة أو ليست بحاجة إلى مزيد من السلاح بل بحاجة إلى مزيد من العدالة والحوار والتعليم، هو تذكير بأن جيل الشباب الآن هو جيل بناء وليس جيل صراعات. جاد لدينا مشكلة صراحة، نحن نكاد نكون الدولة الوحيدة في العالم التي قتل فيها رئيسان وهم في سدة الحكم، فرانسوا تومبالباي والمشير الراحل إدريس ديبيد نو عليه رحمة الله. ده مؤشر خطير جدا على أننا لدينا مشكلة في ترسيخ السلام في تشاد. الآن جميعنا نقف خلف مشير تشاد محمد إدريس ديبيد نو ومشاريعه التنموية الكبيرة للتشاد، ونرجو أن يعم السلام ربوع التشاد، ونحن كشباب يجب أن نساهم بصورة كبيرة في هذا السلام.
0: نعم، شكرا جزيلا لضيوفنا الأعزاء، نشكر المستمعين أيضا على مداخلتهم، وبهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة موضوع اليوم ناقشنا في مدهنا ساعة كاملة دور جمعيات المجتمع المدني في نشر ثقافة السلام في تشاد، وضيوفنا الدكتور موسى علي عيسى ياسين رئيس جمعية تشاد أفانتو، وأيضا سيدة محاسن يوسف آدم رئيس التنسيقية التضامن من أجل السلام والاستقرار والتنمية في تشاد، والسيدة عائشة آدم موسى رئيسة المنظمة الوطنية لإعادة التأهيل والتدريب التقني في تشاد، وأيضا أستاذ عبد الرحمن آدم حسب الله رئيس جمعية الحركة الشبابية من أجل المستقبل، وأيضا السيدة أشتا آدم بيشي رئيسة جمعية النساء من أجل السلام والتوعية في تشاد، ودكتورة حسنى مختار رئيسة المنظمة الإنسانية للإغاثة. ونشكر جميع المستمعين اللي شاركونا في البرنامج في خلال ساعة كاملة. في تقديم البرنامج معكم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سانوي كويانغ كريو، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

0: أسرار في ورق دوب جاي مسافر دهام تاجي درد شك درد امامن درد بربادر درد حكمنا درد دو ارسلا بين كيلو بين سو بغور كيلو كلا سو بري ارسلا ارسو ولا دتاي ما درد
1: ترى كرا تا تو مرغن شغل ما شو دو نور تصام بولا دما ما دمار بي سيري تاري بي سيري بولا تاري برو برو برو تاو ما دو تشي ني دو دو واني اي هاي هاي

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أينما كنتم أهلا بكم في إذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 5:55 حسب التوقيت المحلي لمدينة الجميلة وضواحيها. المستمعون الكرام، ها أنا عدن صابون موسى أحييكم من القسم العربي براديو تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الخميس 16 من شهر ربيع الثاني لسنة 48 و400 للهجري، الموافق 24 من سبتمبر لعام 2026. المستمعون الأفاضل، فعند تمام 6 ستتابعون إلى نشرة الأنباء، وعند 6:30 وهو موعد برنامجكم والذي يتناول أهمية الصحة في المجتمع. المستمعون الأفاضل يخدمكم خلال 45 في الهندسة الصوتية الفني أجيدي روبرت، وفي طاولة المراقبة حسن عليفة. ستأتيكم نشرة 6 بعد هذا الفاصل.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني أونما. وإليكم نشرة السادسة من تقديم الزوار النور الفايق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابون. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يترأس أعمال الاجتماع الشهري حول الصحة ويشدد على ضرورة تعزيز متابعة أنشطة المنظومة الصحية. ورئيس الجمعية الوطنية يبحث مع ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باتريس وانسو مختلف المواضيع المتعلقة بإيواء اللاجئين. والبنك الدولي يقدم أجهزة تقنية حديثة للحامة لتعزيز قدراتها على مراقبة المحتوى الإعلامي. كانت تلكم أبرز العناوين، فاصل وإلى التفاصيل. أهلا بكم. ترأس معالي رئيس الوزراء السفير اللامي هالينا صباح اليوم أعمال الاجتماع الشهري المخصص لقطاع الصحة. كان ذلك بحضور أعضاء الحكومة وممثلي الشركاء الفنيين والماليين للبلاد. تفاصيل أوفى لدى ماني علي.
2: يأتي هذا الاجتماع في إطار آلية المتابعة التي أعد إطلاقها في 24 من أغسطس الماضي بقصر توماي برئاسة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تحسين النظام الصحي وتعزيز نتائجه. وفي كلمته الافتتاحية شدد معالي رئيس الوزراء السفير ألامي هالينا على ضرورة تقييم مستوى تنفيذ التوجيهات السابقة ورصد ما تحقق والصعوبات التي لا تزال قائمة، مع التأكيد على تحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة يستفيد منها المواطنون، لا سيما في مجال التطعيم ومكافحة شلل الأطفال. وأشار إلى التقدم المسجل في تغطية التطعيم التي ارتفعت من 41% عام 2017 إلى 71% في عام 2025، فضلاً عن الجهود المبذولة لتوسيع حملات التطعيم وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الفاعلة. كما أكد رئيس الحكومة أن حصول تشاد على لقب بطل التطعيم ومكافحة شلل الأطفال يمثل اعترافاً بالجهود المبذولة ومسؤولية إضافية لمواصلة العمل وفق أهداف تشمل القضاء على شلل الأطفال ورفع معدلات التغطية بالتطعيم وتقليص عدد الأطفال غير المستفيدين من أي جرعة وتعزيز التمويل الوطني للقطاع. كما أشار معالي رئيس الوزراء إلى مشاركة فخامة رئيس الجمهورية على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول التطعيم والقضاء على شلل الأطفال في حوض بحيرة تشاد إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين. وعقب كلمة رئيس الوزراء قدم عرض تفصيلي من قبل المدير العام بوزارة الصحة العامة والوقاية تناول حصيلة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الاجتماع السابق إلى جانب وضع البرامج الصحية وأبرز التحديات المطروحة. وشهد الاجتماع كذلك مداخلات من الشركاء الفنيين والماليين ركزت على سبل دعم جهود الحكومة وتعزيز التنسيق في تنفيذ البرامج الصحية. ومن أبرز المداخلات كلمة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في تشاد دكتور فرانسوا باتالينغايا الذي عارب عن ارتياحه للنتائج التي حققتها الحكومة في القطاع الصحي، مؤكدا استعداد منظومة الأمم المتحدة لمواصلة دعم الحكومة ومساندتها في تنفيذ برامجها وأولوياتها الصحية. واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الحكومة وشركائها وحشد الموارد والخبرات وتوجيه التدخلات نحو الأولويات الصحية واحتياجات السكان في مختلف أنحاء البلاد.
1: التقى رئيس الجمعية الوطنية علي كلوت جايمي بممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى البلاد باتريس وانسو، وتناول الطرفان مختلف الجوانب المتعلقة بإيواء اللاجئين وتقديم الخدمات الضرورية لهم. اللقاء كان بحضور مؤاون رئيس الجمعية الوطنية علي عربي حسن. وتفاصيل اللقاء.
3: تعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل قيادة تنسيق العمل الدولي لحماية اللاجئين وحل مشكلاتهم في جميع أنحاء العالم وضمان حق كل شخص في طلب اللجوء والعثور على ملاذ آمن له. وفي هذا الإطار فقد التقى رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوت جايمي اليوم بممثل المفوضية لدى البلاد السيد باتريس هوانسو، حيث تناول الطرفان مختلف المواضيع المتعلقة بإيواء اللاجئين والدور الذي تقوم به تشاد في توفير المعسكرات وحمايتها. رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كل التجامي أشاد بالدور الذي تقوم به المفوضية لشؤون اللاجئين في تقديم الخدمات الضرورية لهم في المجالات كافة. وعقب خروجي من اللقاء قال السيد باتريس هوانسو ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى تشاد: لقد جئت بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية، واللقاء كان مثمرا سمح لي والوفد الذي يرافقني بعرض العمل الذي تقوم به المفوضية في الميدان، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه الجمعية الوطنية التي تمثل الشعب وتحافظ على مصالحه، وإن هذا الدور يعتبر مهما للغاية، يساعد المفوضية في تنفيذ عملها ميدانيا ويدخل ذلك ضمن أولويات الحكومة، ومؤكدا بأن هذا اللقاء سمح لي أيضا بتلقي توجيهات من رئيس الجمعية الوطنية التي سوف يكون لها أثر كبير في تقديم خدمات أفضل للاجئين في الوقت الذي تعمل فيه المفوضية مع جميع المؤسسات الحكومية ومع الشعب. ونشير بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تأسست عام 1950 بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة جنيف بسويسرا.
1: قدم الاتحاد الأوروبي عبر مشروع دعم العمليات الانتخابية كمية من المعدات قدمها صباح اليوم للسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري هاما، وتكونت المعدات من 52 جهاز كمبيوتر وأجهزة استماع ومراقبة. يأتي ذلك في إطار تعزيز كفاءة السلطة العليا من أجل مراقبة الوسائل الإعلامية في تشاد. تقرير عز علي اللومة فيه مزيد من التفاصيل.
4: تمثل هذه المعدات خطوة جديدة للسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري هاما في عملية الاستماع وتحليل وتنظيم ورصد ومتابعة الوسائل الإعلامية. وتتكون المعدات من أجهزة كمبيوتر وأجهزة الاستماع، وتأتي هذه البادرة في إطار مشروع دعم البرلمان والعمليات الانتخابية الذي يسعى لدعم وتعزيز القدرات الفنية للسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري والعمل على تحسين مراقبة الوسائل الإعلامية. في كلمتها منسقة المشروع تيام ماينكي قالت إن الديمقراطية هي أن يكون الإعلام واعياً في نقل المعلومات والأخبار في الوقت الذي دخلت فيه الإذاعة والتلفزيون مرحلة من التطورات، مشيرة إلى أن هذه المعدات تسهم في ضمان سير العمل بالصورة المطلوبة. من ناحيتها ممثلة الاتحاد الأوروبي أكدت بأن هذه المعدات تندرج في إطار التعاون القائم بين الحكومة التشادية والاتحاد الأوروبي، مضيفة بأن الإعلام يحتل مكانة مرموقة في الدولة. لدى استلامها المعدات رئيسة السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري هاما حليمة السعدية علي أعربت عن امتنانها للاتحاد الأوروبي، موضحة بأن هذه المعدات تسمح للسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري بمتابعة البرامج والأخبار لوسائل الإعلام، مشيدة بالتعاون القائم بين الحكومة التشادية والاتحاد الأوروبي. للتذكير فإن حفل تسليم المعدات شارك فيه نخبة من كبار الإعلاميين القدماء ومستشاري الهاما.
1: احتفلت أمس سفارة المملكة العربية السعودية بتشاد بالذكرى 96 لليوم الوطني للمملكة، وذلك خلال مناسبة احتضنها فندق الصداقة بحضور مدير العالم العربي بوزارة الشؤون الخارجية سعادة الدكتور عثمان أبو الفتح ضيف الشرف لهذه المناسبة، إلى جانب عدد من رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وممثلي المنظمات الدولية والسفراء والبعثات الدبلوماسية العاملة في تشاد. الزميل عبد الجليل عبد المكرم آدم حضر المناسبة ووفانا بالمزيد.
5: الذكرى 96 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية نسخة هذا العام تجيء تحت شعار عزنا بطبعنا، ويأتي الاحتفال الذي يصادف 23 من سبتمبر كل عام تخليدا لذكرى إعلان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود، والذي يعود تاريخه في العام 1932. مراسم الاستقبال شهد الطابع الثقافي الوطني السعودي من حيث المضياف وكرم الترحيب، والتي تبرز ثقافة ورموز المملكة العربية السعودية. استهلت المناسبة بعزف النشيد الوطني التشادي والسلام الملكي السعودي، وبعيد ذلك شهدت المناسبة كلمة سفير خادم الحرمين الشريفين سعادة الدكتور عبد الله بن زايد آل زايد، الذي استحضر فيها مسيرة المملكة العربية السعودية ما تحقق من إنجازات والتي تأسست على الوحدة والتلاحم، مستندا على الإرث التاريخي والحضاري العريق الذي يأمل بمستقبل أكثر تطورا وازدهارا، مثمنا جهود المملكة في تعزيز التعاون مع أشقائها القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ومن هذا المنطلق يؤكد سفير خادم الحرمين الشريفين سعادة عبد الله بن زايد آل زايد تقدير جهود المملكة على مواقف جمهورية تشاد وحكومتها، وحرص المملكة على التواصل والتعاون بين البلدين الشقيقين، ونتطلع إلى فتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار والتبادل التجاري والتعليم وتبادل الثقافات والتنمية فيما يعزز العلاقة بين المملكة وجمهورية تشاد، متمنيا لجمهورية تشاد مزيدا من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار والتنمية لبلدينا وشعبينا. هذا ونشير فإن المناسبة توجد باستدعاء كل من سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبد الله بن زايد آل زايد، وضيف الشرف سعادة الدكتور عثمان أبو الفتح مدير العالم العربي بوزارة الشؤون الخارجية، وسعادة السفير عبد اللطيف عروجة سفير المملكة المغربية لجمهورية تشاد لتقطيع الكعكة خصيصا بالاحتفال بالذكرى الوطنية التاريخية للمملكة العربية السعودية.
1: وإلى أخبار الولايات، حيث انطلقت بمدينة بونغور يوم أمس أعمال ورشة فحص المصادقة على الدليل المنفتح للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبة وإبرام الصفقات الخاصة بمشروع بازاوك. ترأس مناسبة الافتتاح المدير العام النائب للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية بحضور المنسق الفني للمشروع. أو في التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا مراسلنا عبد العزيز أحمد يعقوب.
6: تهدف هذه الورشة إلى مراجعة الوثائق الأساسية التي تشكل الإطار المرجعي لتسيير مشروع بازاوك، تمهيدا لاعتمادها كمرجع موحد لعمليات المشروع. وتبرز أهمية ذلك باعتبار أن الدليل يعد من الوثائق الأساسية المرتبطة باتفاقيات التمويل مع البنك الدولي، إذ أوضح ممثل الإدارة العامة للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية إنسات والمنسق الفني للمشروع باروم ماغاناي أن مراجعة هذا الدليل جاءت استجابة لتوصيات بعثات التدقيق والإشراف، وضمانا لمطابقة الإجراءات المحاسبية لمتطلبات نظام الكيانات غير الربحية في فضاءات منظمة أوهادا، إلى جانب موائمتها مع اللائحة الجديدة للبنك الدولي. كما تسعى الورشة إلى توضيح الصلاحيات والمسؤوليات داخل وحدة تسيير المشروع ومعالجة أوجه التباين بين أحكام الدليل والنصوص التنظيمية للمعهد. وفي ختام كلمته أشاد باروم ماغاناي بمواكبة البنك الدولي للنظام الإحصائي الوطني من خلال مشروع بازاوك. هذا من المتوقع أن تفضي أعمال هذه الورشة إلى إعداد وثيقة موحدة وعملية تتناغم مع متطلبات المشروع والإطار المرجعي للبرنامج وتتلائم مع السياق الوطني. بونغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شهدت مدينة موندو يوم أمس تنفيذ قرار العفو العام الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير محمد الدزدبي إتنو، مناسبة منحت عدد من النزلاء بالسجن. ترأسها المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربية الدقو يعقوبة، إلى جانب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بموندو أحمد آدم النور. مراسلنا عمر محمد موسى والتفاصيل من مدينة موندو.
7: في إطار تنفيذ قرار العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، أتيحت الفرصة لعدد من النزلاء لبدء حياة جديدة بعيدا عن أسوار السجن، في خطوة تعكس قيم التسامح والإنسانية وتؤكد حرص القيادة على إعادة إدماج المواطنين في المجتمع. المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بمندو أحمد آدم النور ألقى كلمة أمام الحضور أو سفيح السجناء بضرورة الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية والالتزام بالقيم الوطنية والابتعاد عن السلوكيات التي تعود إلى مخالفات القانونية، كما شكر الحكومة على هذه المبادرة الإنسانية. المندوب العام للحكومة لدى ولاية لغون الغربي الدقو يعقوب شدد على أهمية أن يكون هذا العفو بداية جديدة في حياة السجناء، مؤكدا أن الدولة لن تتسامح مع أي عودة إلى المخالفات أو الجرائم، كما وجه دعوة صريحة للنزلاء إلى الاندماج الإيجابي في المجتمع. واختتمت المناسبة برسائل واضحة تحمل معاني التسامح والفرصة الثانية. منذ عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: عبد العزيز، وفي مدينة أبش أصبح للمجلس الإقليمي لولاية والداي فريق قيادي جديد، وقد أشرف الأمين العام للولاية جنجار قزبار رسميا على مراسم تنصيب القيادة الجديدة للمجلس. مناسبة التنصيب جرت بحضور عدد من المسؤولين الإداريين والسياسيين والعسكريين بالولاية. مراسلتنا حسن عثمان علي والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
8: يأتي هذا التنصيب على إثر وفاة رئيس المجلس الولائي السابق يوسف محمد يوسف في مايو الماضي، وخلال دورة استثنائية اختار أعضاء المجلس الولائي بالتوافق تشكيلة جديدة لقيادة المجلس، وتولى محمد علي رحمة مهام رئيس المجلس الولائي بمساعدة إلياس هارون مطر أمينا أول للجلسات وشيق يوسف أمينا ثانيا للجلسات. وفي كلمته هنأ الأمين العام لولاية والداي جنجار قزبر أعضاء المجلس الولائي على الأجواء التي سادت مختلف مراحل عملية اختيار القيادة الجديدة، حاثا إياهم على العمل لخدمة مصلحة الولاية وسكانها. من جانبه عرب رئيس المجلس الولائي الجديد لولاية والداي محمد علي رحمة عن عزمه على العمل من أجل تنمية الولاية، مؤكدا حرصه على مواصلة المشاريع والأعمال التي سبق البدء فيها والاستجابة لتطلعات السكان. ومع تنصيب هذه التشكيلة الجديدة يواصل المجلس الولائي لولاية والداي أداء مهامه والعمل على دعم جهود التنمية والاستجابة لاحتياجات السكان. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعودة إلى العاصمة انجمعين، فقد أطلقت النائب الثاني رئيس مجلس الشيوخ ليدي بياسمدا فعاليات المؤتمر الدولي للحارسات. المؤتمر يشارك فيه وفود من النساء قدمنا من الولايات والخارج. مزيد من التفاصيل في تقرير فاطمة عبدالله بركو.
9: بمشاركة واسعة من القيادات النسائية ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، حضرنا في انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للحارسات الذي يتعمل في حياة المصيح. المؤتمر يضم العديد من النساء قدمنا من داخل وخارج البلاد لحدف تبادل الآراء والخبرات التي تنصب في خدمة الكنيسة. الحفل شهد فقرات متعددة، صلوات وقداس وترانيم إنجيلية، إلى جانب المداخلات التي تؤكد أهمية توحيد وتنسيق جهود النساء وتعزيز دورهن في خدمة المجتمع. في كلمتها الافتتاحية لأعمال المؤتمر المنسقة الوطنية للحارسات أشتانية الباي أكدت أن أهمية إقامة الصلوات من أجل أن يعم البلاد بالأمن.
10: كنا سخل الجرمنا دورة لإيالنا ولي بلدنا ندورو عافي في شاندا واجف الجو الماجا كله قولوا لكم دموا بهلكوا فوق وصلوا لبلدنا وصلوا لفاميلنا.
9: للإشارة فإن أعمال المؤتمر يشارك فيه وفود قدمت من بعض الولايات، إلى جانب وفود جاءت من فرنسا والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وكذا بنين. ويجسد المؤتمر فرصة لتبادل التجارب وتعزيز الروابط بين النساء الحارسات للكنائس الإنجيلية والعمل معا من أجل خدمة المصيح والمساهمة في نشر قيم السلام والتضامن. ويستمر أعمال المؤتمر لخمسة أيام متتالية.
1: ثقافيا، نظمت الهيئة الوطنية لترقية السياحة الفنون والحرف دورة تدريبية للمسرحيين. الدورة كانت صباح اليوم بساحة مندوال الثقافة الكائنة بهيدنبي. عبد الرؤوف أيوب وتفاصيل الخبر.
11: تشكل الدورة التدريبية لتعزيز قدرات المسرحيين محطة مهمة لتطوير مهارات 20 شابا من الفكاهيين، من بينهم 8 شابة يمثلن الفرق المسرحية المتنوعة بالعاصمة جمينة. وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات الممارسين الشباب في مجال المسرح لا سيما في ظل التراجع الملحوظ في إنتاج الأعمال والعروض الثقافية خلال الفترة الأخيرة. وتركز هذه الدورة حول الجوانب الفنية، من بينها أداء الممثل وكيفية إعداد العمل المسرحي، بالإضافة إلى قراءة النص المسرحي وفك رموزه، إلى جانب فهم الدور وتجسيده والتعامل مع الشخصية والفضاء التمثيلي. وفي هذا السياق تطرق المتدرب فاندار دورسوما إسماعيل إلى أهداف الدورة.
12: ورهن دب يتيترال كتير ما جامرو وقولنا كان سينا فورماسينا كي أنكون كان كموم الأبور النتوم ده أنكون يسايدهم لي عشان يكري فوق إسبكتاكل آخر شيء الناس يشوفوا يعرفوا كدر تياتر في تشاد قايد ما فيرا اليوم 10 ولا 10 خمسة سنة ده بيس تياترال كي ما جاب نشاف ده بشغل تجيل لنا وشكرا لي وين بي تي على ساعدنا لأنه سو فورماسيون ده وكده تروب دول كله يقوموا بتولم فورماسيون كان كمبل نشوفوا القدام ده شنو نسولهم لي عشان يسايد لي تياتر أنا تشاد دامش قدام.
11: للتذكير ستختتم الدورة بعرض الأعمال والتمارين التي أنجزها المشاركون خلال 10 أيام، بما يتيح للجمهور والمهتمين بالمجال المسرح الاطلاع على حصيلة التدريب واكتشاف مواهب الفكاهيين.
1: وننهي نشرتنا بالمجلة الثقافية لهذا الخميس، حيث تناول الزميل محمد عمر إدريس في صفحته اليوم مكانة الفنون في التعليم الأساس.
13: نتعلم في المدرسة القرية

0: في تكوين الطفل. في تشات على سبيل المثال يمكن للنشاط المسرحي أن يسمح للتلاميذ بفهم أفضل للمواضيع مثل الاحترام والمواظبة والتماسك الاجتماعي أو حماية البيئة. أما الموسيقى والأناشيد التقليدية فمن شأنها أن تنقل للشباب تاريخنا ولغاتنا وتراثنا الثقافي. الرسم والفنون التشكيلية تنمي الإبداع وتسمح للطفل بالتعبير عما يشعر به، وعندما يشارك تلميذ في فرقة مدرسية فإنه يتعلم أيضا الإصغاء للآخرين واحترام القواعد وتحمل المسؤولية. تخيلوا مدرسة بالعاصمة أو في إحدى الولايات يتواجد بها نادي مسرح صغير أو جوقة غنائية أو فرقة رقص تقليدية أو ورشة رسم بوسائل قليلة. يمكن لهذه الأنشطة أن تحول المدرسة إلى فضاء حقيقي للإيقاظ أو الاكتشاف أو الاستثمار في الفنون. فالمدرسة ليس إبعاد للطفل عن دراسته، بل هي المساهمة في تكوين طفل أكثر إبداعاً وانفتاحاً وثقة وأكثر تجذراً في ثقافته. والتربية تكون العقل والفنون وتساهم في تكوين الإنسان وفي كل أبعاده. ثقافياً ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
1: بمشيئة الله تعالى يا محمد عمر. وهكذا مستمعينا في كل مكان ننهي نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية وختاما هذا تذكير لأبرز ما ورد فيها من أنباء. رئيس الوزراء يترأس أعمال الاجتماع الشهري حول الصحة ويشدد على ضرورة تعزيز متابعة أنشطة المنظومة الصحية. ورئيس الجمعية الوطنية يبحث مع ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باتريس وانسو مختلف المواضيع المتعلقة بإيواء اللاجئين. والبنك الدولي يقدم أجهزة تقنية حديثة للهامة لتعزيز قدراتها على مراقبة المحتوى الإعلامي. هذا كما استمعتم في النشر إلى أنباء أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحياتنا في التنفيذ الفني المهندس أجيدي ريغوبير. نشر عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين. قدمتها لكم محدثكم الزوار النور الفائق. لقاؤنا يتجدد معكم في نشرة إخبارية ثانية عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة من شئة الله تعالى رفقة زميلي عمر حسن ذهب. حتى تلكم اللحظات أرجو أن تقضوا أوقات طيبة وشيقة مع بقية برامجنا رفقة الزميل آدم صابون. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
2: مساء الخير بلنجات الحبيبة، مساء الخير عاصمة نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القادم يتابعونا من 23 ولاية والشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية الآدية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الخميس يوم 24 شهر 9 2026. بقدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل صغير وكبير وكل داخل ومارك ديلقي حسن أليفة. في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والنشرات أقدير غوبير. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درنو موديل 777 إنتل أوناما بيلوت إنترناسيونال تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 7:47 في استوديو تروى أنا غاديو تشاد في كارتيه جابانغاتو كوميننا دوزيام أرونسوما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى البرنامج هنا ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنا جمهورية تشاد. متابعة سعيدة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في محكم تنزيله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود والصلاة والسلام على القائل أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي إيسى وبعد. أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، أنا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذه الحلقة المباركة أن نستضيف كل من الشيخين الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ومدير إدارة المساجد ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية. وخصصنا هذه الحلقة المباركة نتعاور فيها مع المشايخ حول ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأولا نرحب بسائر الضيوف في هذه الحلقة المباركة. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: طيب سمعت الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان، هل لك أن تحدث المسلمين بالنسبة لميلاده عليه الصلاة والسلام، وما هو الرسالة التي تريد أن توجهها للمسلمين والمسلمات عامة في هذه البلاد والعالم أجمع؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا نهنئ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهلول هذا الشهر الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهنئ الشعب المسلم ببلد تشاد وكذلك جميع التشاديين بهذا الشهر المبارك الذي عرفه المسلمون من قديم الزمان أكثر من 1000 سنة، والمسلمون يحتفلون عند حلول هذا الشهر إلى ليلة 12، ومنهم من يحتفل من بداية الشهر إلى آخر الشهر. لماذا يحتفلون المسلمون بهذا الشهر؟ لأن هذا الشهر هو شهر مولد نبيهم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، الذي أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا لمن كفر بالنار. هذا الشهر مدرسة موعظة لكل مسلم ومسلمة بهذا الاجتماع الذي يجتمع المسلمون سواء بالنهار سواء بالليل، يجتمعون في هذه الحلقات سواء في المساجد أو الزوايا أو في البيوت، ويقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تذكرهم بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا كيف ولد النبي عليه الصلاة والسلام، ومتى ولد، ومن هي أم النبي، ومن هو أبو النبي وكيف تربى النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كانت نشأته وكيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام عند صغره وعندما أصبح شابا حتى 40 وبعث الله سبحانه وتعالى جبريل ليبلغه أنه رسول هذه الأمة. من يعلمنا هذه الأشياء كلها؟ نتعلمها من خلال قراءتنا لسيرته، وهذا العمل أيها المسلمون يزيدنا إيمانا ويزيدنا حبا ويزيدنا قربا. الآن نحن المسلمون ابتعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ابتعدنا عن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، عن طريقه كنا بعيدين. من يأتي ويذكرنا؟ نتذكر بالقرآن ونتذكر بقراءتنا لهذه السير سواء منظومة أو منثورة عندما نستمع هذه السيرة من علمائنا ودعاتنا. فذلك كثير من المسلمين عندما يأتي الشهر يتهيأ ويجهز كل ما عنده، لماذا؟ فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الليالي أيها المسلمون ليالي مباركة، ما تذكرنا بكثير من الأشياء التي نسيناها، لأن ممكن الواحد مننا سنة كاملة لا يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من المسلمين يتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال استماعهم للمدايح ومن خلال حضورهم للاحتفالات للذكرى التي تنظم في كل يوم، سواء في البيوت سواء في المساجد سواء في آخر ليلة النساء تخرج والأطفال يخرجون، كذلك الرجال العلماء وغيرهم. كل هذا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يا أيها المسلمون نحن عندنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، كلنا نقول ده عيد، النبي عليه الصلاة والسلام بنقول عيد، لكن ما في غضاضة وما في عيب لو قلنا عيد المولد. إذا كان سيدنا عيسى عليه السلام بني إسرائيل سألوه أسأل ربنا عشان ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، عيد الصفرة دي لما تنزل وفيها الطعام وتكون لك أنت معجزة وتكون نزول هذه الصفرة يوم هذا نتخذه عيد. ولكن الصفرة كلام انتهى خلاص، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي. إذا من هو الأفضل؟ هو ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أو نزول السفرة أفضل؟ وسنة من قبلنا سنة لنا. إذا نحن نقول لإخواننا المسلمين وأذكر وأحذر يا إخواننا، الإنسان اللي بيحتفل خلوه يحتفل، اتقوا الله. الزول اللي بيحتفل خليه يحتفل، ما تتعرض اليوم في نحن كل ما في الأمر نحن بنقول لإخواننا الما بيحتفل لا يعتدي على الآخرين، والبيحتفل أيضا للما بيحتفل ما يقول له تعال احتفل معنا خلوه يقعد. ده الشيء الدايرين، لأن نحن بنلاحظ في كل سنة عندما يأتي هذا الشهر ويحل هذا الشهر في بعض المساجد وفي بعض الزوايا وخصوصا في خطب يوم الجمعة، في بعض الناس يرقى المنبر ما عنده كلام آخر وإلا يسب من يحتفل، أو ممكن الآخر يحجم من لا يحتفل. أيضا نحن ما نقول لك الاحتفال ده واجب فرض لو ما عملت تأسم، لكن لو عملت خير والذين آمنوا به وعزروه ونصروه، وهذا كل ما في الأمر يدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة الحب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في كثير من الإخوة يقولوا لا المحبة هي الاتباع، يقول لك لا المحبة شيء والاتباع شيء آخر. ممكن الإنسان أنت تتبع ما بتحبه، لكن إحنا المقصود من هنا مع المحبة القلبية، الميل القلبي للإنسان. ممكن أنا نتبعك يا شيخ، تأمرني نتبعك، تنهاني أنتهي، ولكن ما بيحبك. لكن إذا كان أحبك، الإنسان اللي بيحب الإنسان زي ما يقول المحب لمن يحب مطيع. إخوانا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويدخل في قلوبنا حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين وحب أولياء الله سبحانه وتعالى.
3: طيب سمعت الشيخ جزاك الله خير، كأن أنت قددنا رسالة واضحة للناس، يعني الذكرى دي واجب نتخذها وسيلة للاتصال بحبل الله جميعا حتى لا نتفرق. الذكرى دي كيه نجعله وسيلة للاتصال بحبل الله. طيب سمعت الشيخ القول إبراهيم محمد عبد الله، الشيخ عبد الدائم عرج بنا أشياء كثيرة جدا. طيب سمعت الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام عند صفات خلقية وخلقية، هل لك أن تحدثنا من الجانبين ده جانب واحد؟
5: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، فقبل أن أجيب هذا السؤال، اكتشف من خلال كلمة شيخنا دي الدافع أو المقصد اللي بيحمل الناس إلى الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم لشنو؟ كأن الشيخ بيقول الدوافع تدفع الناس الناس أو المقصد من الاحتفال ده ثلاثة: مقصد الفرح من النبي صلى الله عليه وسلم، ومقصد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدوافع أيها الإخوة أو هذه المقاصد شرعية. الحب، الله عز وجل أمرنا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أمرنا به، وقل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا، وكذلك تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره معمور به لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فإذن الدوافع تحمل الناس على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم دوافع شرعية معيدة من الكتاب والسنة. ولذلك ما ممكن نقول نعظم أو نفرح بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونكون هكذا، لا، نعمل شيء يفرق بين اليوم الولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم واليوم القبل الذي يولد فيه، وكذلك الشهر الذي جاء فيه النور، هذا النور العظيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إذن ممكن نغير بين الشهور الآخرة وهذا الشهر المبارك، ممكن نغير بين اليوم الولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر. ولذلك ده أنا اكتشفت من خلال كلمة مولانا الشيخ، ولذلك عن المهتف ده له ثلاثة دوافع: دافع الفرح، ودافع الحب، ودافع تعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لسؤالك، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الخلقية طبعا هي معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، ليس بالطويل البائن والقصير المتردد، وكذا صفات المذكورة الصحابة روح علينا دي. وأوصاف الخلقية كون صلى الله عليه وسلم أخلاق كريمة، لين، ما بيغضب، ما بيسب ولا بيأير، كريم، فدي الأوصاف الخلقية. كان أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كلها جاءت في الكتاب العزيز، الشيخ ذكر الآية دي: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وشق له من إشمه ليجله، فذا الأرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوسان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لها الثقيل المولد، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. هكذا يقول سيدنا حسان بن ثابت بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. فكل ما يقوله أيها الإخوة المادحون والناس اللي بالكلام في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان المنظومة والمنثورة، لا يخرج عن هذا. بس الكلام الناس اللي بيقولوا ده كل ده عبد مكرم، ومن الأشياء الأحاديث اللي الناس اللي يبوا بيها: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فالحديث ده الناس تلعبت به كثير، ولذلك الناس بيفسروه على غير معناه الحقيقي. ولذلك نرجو من فضيلة سماحة الشيخ إذا كان في وقت إن شاء الله يبين للناس ما المقصود من هذا الحديث.
3: طيب سماحة الشيخ عبد الدايم، ممكن عندك إضافة؟
6: الشيخ ذكر بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. عندي أمامي شمائل للإمام الترمذي، وكان ذكر فيه عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أن قال يقول أن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، أي أوصافه، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذني إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما إرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة، بشعر يجري صدري كالخط عار الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي حونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام رواه الترمذي الطبراني في المعجم الكبير. إذا كان هذه أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام واحد ذكرها نظما هل فيه عيب؟ هل نحن قادرين نغني يا ناس ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكر وهي عبادة لأن نجد الأجر منها.
7: ما شاء الله. نعم. قال إبراهيم إذا كان لك إضافة.
5: والله شكرا جزاء الشيخ نورنا بهذه الأوصاف الجميلة. نحن إن شاء الله نشتاق نستمع إلى الأكثر من ذلك. ولذلك كل ما يقوله المادحون أيها الإخوة وكل ما يقوله الواصفون للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عبارة عن نقطة في بحر. بس أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الكتب مليئة بذلك وده شيء منها أيها الإخوة. وإن شاء الله في الحلقات جاية المشايخ يجوا ويبين لكم من خلال هذا المنبر يبين لكم أن كثير من الأشياء غامضة لبعض الناس الناس شوشوا على الناس كأن الاحتفال بمولد نبي صلى الله عليه وسلم شيء محدث في الإسلام لا أبدا شيء موجود والشيخ ذكر قال منذ 1000 سنة الناس لما يأتي شهر ربيع الأول تحتفي وتحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية اللي عندهم الناس بيحتفلوا بالكيفية اللي عندهم كل واحد حسب اللي عنده اللي بيجتمعوا في المسجد يبينوا شيء في محل ما في شيء ممنوع في الشريعة ولذلك كل الأشياء دي ثابتة والعلماء عندهم أدلة بيقيموها فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق إن شاء الله.
7: طيب ممكن شيخ عبد الدائم في دقيقة عندك
6: نريد أن نذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خصائص بعض منها هو سيد الخلق أجمعين أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أول من يدخل الجنة أمته نصف أهل الجنة أوتي جوامع الكلم دعوته عقيدة وشريعة هو خاتم الأنبياء والمرسلين صاحب نهر الكوثر في الجنة صاحب الشفاعة يوم القيامة دعوته للناس كافة جعلت له الأرض مسجدا وطهورا وأرسل رحمة للعالمين. هذه الخصائص لم تجتمع في نبي قط. ويا ناس نحن بنقول لإخواننا اللي بسمعونا في حديث رواه أحمد في السنن يقول ما حسنه المسلمون فهو حسن ما حسنه المسلمون فهو حسن. ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. احتفال ما احتفال ده أدلة ما أدلة ده زمن وفات خلاص المسلمين عرفوا حتى الإنسان الأم عرف بكونه ده فرح وسرور وإظهار لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الإيمان. فذلك نحن نقول احتفلوا والعلماء بالتجربة ذكروا في الكتب قالوا أي بلد بيحتفلوا فوق مولد النبي ده الله بيدوم الأمان والاستقرار من السنة إلى السنة الجاية. والناس الآن دايرين عن أمان والاستقرار في بعض الدول بالمليارات ماليه. إذا كان نحن بنحتفل وفي احتفالنا ده بنلقوا الأجر كمان وبيزيدنا محبة النبي عليه الصلاة والسلام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفيه فائدة لبلدنا يا سلام ممكن من أول الشهر ممكن نترك كل أعمالنا ونكون في المساجد حتى لو لا يكون كل مشقة للمسلمين ولكن نحن نحتفل ونترك هذا الاحتفال ونعلم هذه الأمة التشادية كيف يحتفلوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والاحتفال يكون يا ناس بالمدائح بقراءة القرآن بقيام الليل واحد يمكن يصوم في هذه الأيام أي عمل خير أي عمل خير يعبر بفرحة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ما اختصرنا نقول إلا عمدحنا المبدح فيهم والبيقروا القرآن بيقروا والبقوم بالليل والبصوموا والبتصدقوا أي عمل خير يا ناس أي عمل خير يدل على الاحتفال وذكر إكرام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
7: بارك الله فيك. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفي هذه الحلقة المباركة، هما الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد وإمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية، على تكرمهم لهذه الإيضاحات القيمة حول ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ووفق المسلمين إن شاء الله. وفي الإخراج أبو بكر حسن بخاري، وفي إعداد البرنامج والتقديم الإمام النور حسن محمد. يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حسين السمعت رادجات بعد ما سمينا البرنامج عن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية نرجع للاستديو عشان نوصل لكم بلاغاتنا اليوم. الشيء الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن يجري لكم أسمائهم ديل خلي أجل عجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت لك دسر لشيء مهم بخصوص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم. السيد عبد الله يقولي عند بكانت في كارتير رنجاجي في سكسيون 2 يلو 110 لو 16 مدام فانت حسين توم عند بكانت في كارتير ديغو سكسيون 3 يلو 99 لو 6 السيد عبد القران بركة عند بكانت في كارتير مشاغة سكسيون 1 يلو 244 لو 23 و 24 مدام زينب محمد أحمد عند بكانت في كارتير رنجاجي سكسيون 3 يلو 8 لو 23 السيد عبد الله الحاج احمد عبد الله الحاج حماد عند بكان في كارتيه كركنجيري سيكسيون 1 يلو 3 لو 18 السيد احمد هارون اساخ كارتيه ساجيري كوكاي سيكسيون 1 يلو 46 لو 20 و 22 السيد ادم محمد صالح عند بكان في كارتيه الدينيو سيكسيون 3 يلو 322 لو 10 السيد محمد يوسف تامين عند بكان في كارتيه ديغيل الكدو سيكسيون 3 يلو 58 لو 6 واخيرا محمد موسى جوجا عند بكان في كارتيه رنجاجي سيكسيون 5 يلو 5 لو 20 و 22 كلهم كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. كلينيك البسمه بنظم حمله تخص العيون عمليه عيون بلا قروش عن الكتراك ومن آية تانية الكشف كمان بلاغروس وده ببدو من يوم السبت عن بكرة يوم 26 سبتمبر لحد يوم الخميس 15 أكتوبر في محل الكلينيك حقهم القاعد في شهر 30 مقابل ليسي دي لا ليبرتي. العدد محدد. الكلينيك البصمة بطلب من كل الناس المرضانين قليبا تيزوا الفرصة وبمشوا وسووا الكشف والعملية برا قروص. كانت تدوروا معلومات بزيادة تنادون في نمران التليفون 66-02-20-93 تيغو 99-02-90-93. نتمنى العافية لكل الناس المرضانين. واصل بالبلاغات. بلاما هجة مريم هارونا باتوري بلاما هي نقطة القدم تقول من هنا لقدام ممنوع شك من التراب في نقطة القدم وأي زول شكم عليه التراب والبلاما ما موجودة البيئة دي ما كويسة وما نظامية وتطلب من كل الناس عندهم تيران بكانات في نقطة القدم من هنا لحد يوم 28 سبتمبر خلي بمشوا بأوراقكم الرسمية عشان بعرفوا بكاناتهم زول كمامة شوفات المدة معناتها ما عند أي حقوق. نكرر بلاما جمالي مباتوري بلاما ننكت القدم تقول من هنا لقدام تشكمين أن التراب ده ممنوع وأي زول تشكم عليه التراب والبلاما ما موجودة معناتها البيئة دي فاشلة وما نظامية وتطلب من كل الناس الآخرين اللي عندهم بكانات في نكت القدم خلي بمشوا بالرسي حقهم الرسمي عشان بعرفوا بكاناتهم وده نضم لمدة أنا أسبوع من هنا لحد يوم 28 من شهر سبتمبر الحالي. كان زول ما مشى ما بلوم إلا نفسه. والآخر 40 جبريل نحسنا ماما تحسنا بلاما إمر رمضان وموسى رمضان ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكونه سرغ إلى 40 يوم أن المرحومة بنتهم مريم عبد الرحمن السرغة تبقى مباكرة جيمي في نجده هلي تبلاما أمر رمضان. كرر جبرين حسنا محمد حسنا بلاما يمر رمضان وموسى رمضان ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والله المجاورات بكون السرغة إلى 40 يوم من المرحومة بنتهم مريم عبد الرحمن السرغة تبقى مباكرة جيمي في نجقدي اللي تبلاما يمر رمضان لاحتفال الإمام محمد مكايلة الإمام وادي سيدة دلقي سيني مكايلة ببلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداهين أحباب الرسول أو القونة والأهل البيدين والقربين لله المجاورات بكونهم من بنظم احتفال على مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وده ببقى يوم الاثنين الجاي في كارتيه المصابره إلى الدليجي يسيني مكايلة والدعوة عامة. بلاما جبرين محمد الإمام ما محمد إيسا الإمام ما أسمان جبرين والإمام ما قجة محمد قاعدين في فلي العاصمة ببلغوا لكل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفية بكونة بنظم احتفال أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى يوم السبت أم بكرة في فلي العاصمة هلية بلاما جبرين محمد والدعوة عامة نكرر بلام جبريل محمد الإمام محمد إيسا الإمام عثمان جبرين الإمام محمد تقجة في فلي العاصمة وبلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين العلماء أحباب الرسول القونة والأهل البعيدين والقريبين وناس الإرفة والهلال المجاورات بكون أمة بنظم واحتفال على مود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنا ببقى عن بكرة يوم السبت في فلي العاصمة هلية بلاما جبرين محمد والدعوة عامة
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوء الكتب يندائر بالكمية أو بالفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل
2: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره

0: السنة سمعت رادوشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في دندل الشيخ جبرين آدم في كلمة تمرة نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم مع الشيء يوم الخميس في قدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سن رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار المسائية دلم يوم الخميس يوم 24 شهر 9 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعنوان. الوزير الأول كبير هنا الله حكومة سفيرة لما يهلينا رأس لهم الله الصباح الملمة البسوها كلما شهر هنت الله الصحة المناسب قد بحضور هنا بعد من الأعضاء هنا الحكومة والشركاء الفنيين والماليين هنا يا البلد. الرئيس هنا الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشايمي كان استقبل لهم الله الصباح الممثل دايم هنا الله حسير باتريس وانسو وحبل معي ما يخص الحالة هنا الريفيجي والخدمة الإنسانية القادين يقدموا لهم. وتسمو أخبار أخرى. الوزير الأول كبير هنا الله حكومة السفير اللماية هلينا رأس لهم الله الصباح الملمة هنت الله صحة البسوها كل ما شهر المناسبة بقد بحضور هنا بعد من الأعضاء هنا الحكومة والشركاء الفنيين والماليين هنا يشاد الهدف هنا الملمة يشوفوا كيف ينفذوا القرارات كان مرقت من الملمة هنا يوم 24 شهر 8 الفات الملمة كان رأسها رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو ويشوفوا كيف الغرارات دي حل اتبغت أو ما اتبغت ويشوفوا شنو اللي قدروا سووه والما قدروا سووه ويجيبوا فوقها تعديلات عشان يجيبوا حل نهائي لمشاكل الصحة في تشاد. رئيس الجمعية الوطنية لكولوتو تشايمي استقبل لهم الله صباح الممثل الدائم أنا المنظمة هنت الحاج سير الهيئة المفتشية العليا هنت الأمم المتحدة للريفيجي السيد باتريس وانسو وحج معايا بما يخص الحالة هنا اللاجئين أي الريفيجي والخدمة الإنسانية القادين بيقدموها لهم المناسبة بقد بحضور هنا المساعدين في الخدمة هنا الرئيس هنا الجمعية الوطنية. الوزير المكلف بالديش جنرال إساق ملوى جاموس قايد من أمس في مدينة مو الزيارة دي بتنكتب في إطار هنا المراقبة هنا العساكر اللي كان قام بها إننا أيام والهدف كمان يشوف كيف الحقائق أنا الرجال أنا الأمني في ولاية كانم. المملكة العربية السعودية احتفلت بواسطة أنا دبلوماسيتها وسفارتها هنا في تشاد احتفلت أمس بالذكرى 96 أنا العيد الوطني حقها المناسبة بقد بحضور أنا كثير من الشخصيات في رأسهم السفير أنا المملكة العربية السعودية في تشاد دكتور الطلا بن زايد الزايد. المشروع هنا المساعدة للبرلمانيين وللخطوات الانتخابية أنت رسميا معدات للسلطة العليا هنت الهما المناسبة بقت لهم الله صباح في مباني هنا المؤسسة ورأستها الرئيسة هنت الهما حليمة السعدية علي. تفاصيل الخبر نسمه عبد الرحمن ميكايل مومين.
2: المعدات اللي كان انطاها المشروع البدم البرلمان والعمليات الانتخابية للسلطة العليا للإعلام اللي بيشوفوه والبسمعوه هما المعدات دي تساعد في المتابعة وتنظيم هنا وسائل الإعلام ودلا عشان يراقبوا البرامج والأخبار اللي بيقدموها الإذاعات والتلفزيونات والصحف الإلكترونية والشي ده بدخل في كادر هنا قوان القدرات الفنية للسلطة العليا للإعلام اللي بيشوفوه والبسمعوه هما الهيبس المكلفة بمراقبة ومتابعة وسائل الإعلام العامة والخاصة. في كلمتها منسقة المشروع قالت الديمقراطية الحقيقية دي تدور الإعلام يبقى واعي في نقل المعلومات والأخبار في الوقت الدخل فوق الراديو والتلفزيون مرحلة من التطورات وأكدت بكونه المعدات دي تساعد في مشيان الخدمة بالصورة الأديلة كل الممثلة هنت الاتحاد الأوروبي. قالت المعدات دي تنكتب في إطار التعاون القائد بين حكومة تشاد والاتحاد الأوروبي وزارت في كلامها وقالت الإعلام ده عنده مقام كبير في الدولة وقت ما أنطوها المعدات. رئيسة هند السلطة العليا للإعلام البشوفو والبسمعو هاما حليمة السعدية علي قالت هي فرحانة مرة واحد بالتعاون القائد بين الاتحاد الأوروبي والحكومة هنتات، وأكدت بكونوا المعدات دي تسمح لهم لعشان يتابعوا ويراقبوا الخدمة وسائل الإعلام العامة والخاصة، ودل يعرفوا ويطبقوا القرارات تخص احترام أخلاقية مهنة الصحافة. نذكر بكونوا الحفلة هنا أنطنا المعدات دي حضر فوقها كبارات الإعلاميين والمستشارين حان الهاماء.
1: عبد الرحمن ميكائيل مؤمن جمعية نور الإرفان من أجل التنمية بتعاون مع منظمة وقف الخيرات نظم علوم الله صباح في سيفود مناسبة هنا قسمين هنا شهادات ل 329 من المستفيدين هنا الدفعة رقم 6، والجماعة دول كان لغو تدريب بما يخص الخياطة والتدريب.

0: الفريق ده في رأس محمد علي رحمة والنائب إلياس هارون مطر. بالمناسبة دي الأمين العام هنا ولاية وداي جنجار جاسبار بيقول هو فرحان من الجو اللي كان بيجي فوق التعيين والخطوات اللي كان بيجي فوق التعيين هنا الفريق الجديد هنا المستشارين هنا الولاية. فبعد الحفلة الرئيس الجديد هنا المجلس الولاية هنا ولاية وداي أكد بكونه عند النية عشان يخدم من صالح هنا التنمية هنا ولاية وداي. آخر خبر حفلة هنا عفو هنا مساجين بيجي يوم الصباح في مدينة مندو عاصمة هنا اللغون الغرباني. المناسبة رأسها المندوب العام هنا الحكومة بولاية لغون الغرباني أدقو ياقوبا. تفاصيل الخبر من مندو نسموه مع عمر محمد موسى.
1: في إطار نفذان القرار هنا الأفو الجمائي الكان قايد بسوي الرئيس الجمهورية رأس الدولة المارشال محمد إدريس دي بإتنو أنتو لعدد كبير من الناس هنا السجن في مندو فرصة لحياة آخر جديدة بعيدة من السجن، وده في خطوة البتاكس قيم هنا التسامح الإنسانية. المدعي الآن جنب المحكمة هنت الاستئناف بمندو أحمد آدم النور خلال المناسبة وصى السجناء بضرورة يستفيدوا من الفرصة التاريخية دي، وقال خليه يلتزموا بالقيم الوطنية البعيدة من السلوكيات القيدة بتودي للمخالفات القانونية، وشكر الحكومة هنبلت نجات على المبادرة الإنسانية. المندوب الآن حن الحكومة جم ولاية لغون الغربي دقو ياقوب شدد على أهمية هنت الأفو لعشان تكون بداية جديدة في حياة هنت السجناء. أيضا أكد وقال الدولة ما بتسامح لأي واحد لعشان يقبل للمخالفات أو الجرائم، وقدم دعوة قوية وواضحة للناس هنا السجن بضرورة لمان الإيجابي أي السمح في المجتمع. ونذكركم بكون إخت طموح المناسبة دي بأن طيان الشهادة هنت العفو للناس البيغة من نصيبهم فكان العفو من السجن وجدد لهم الفرصة الثانية هنت الحياة. من مدينة مندو عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: شكرا عمر محمد موسى. إذا المستمعين في الاستديو عندنا الساعة 7:25 بدأ كمل نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير المايه لينا رأس رم الله الصباح الملمة هنت الله الصحة اللي بيسووها كل ما شهر المناسبة قد بحضور بعد أعضاء هنا الحكومة وشركاء الفنيين والماليين هنا تشاد. رئيس هنا الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي استقبل الأمم الله الصباح الممثل الدائم هنا المفتش العليا هنا الأمم المتحدة للريفيجي الحسير السيد باتريس فونسو وحد معايا بما يخص الحالة هنت الريفيجي والمساعدة الإنسانية اللي بقدموها لهم. وسموت أخبار آخر هذه النشرة الكتبها لكم عبد الرحمن ميكايل مومن وقدم لكم مطر حسن بن ألي بالمساعدة الفنية هنا أجدي روغوبير. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سير سمعتر جات بعد ما سمينا نشرة درجية نرجع للسيرة عشان نوصلكم بالبلاغات بلاغة 40 شن موسى محمد موسى بلالي رمات في جوفا وبلغوا لي كل الأهل البعيدين وقريبين البر والداخل بكون أسرق إلى 40 يوم أن المرحومة بيتهم خارج صالح أسرق تبقى يوم الأحد في جوفا اللي تبلاما قنبو دنا من ناحية تانية بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين وقريبين أساعدهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة نكرر شن موسى محمد موسى بلال رمات قاعدين في جوفا وبلغوا للأهل البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحومة بيتهم خارج صالح السرقة تبقى يوم الأحد الجاي في تشوف الهلة بلاما قنبود النا وكمان بشكروا كل الأهل والأخيان أن ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصدقة عن المرحومة بقولوا الأهل الله يأجرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة عائلة المرحوم محمد بابا والمرحوم موتى جرابي بشكروا الإدارة العامة هنت الأونماء وكل الخدامين الأخوان والجيران عن الكارتيه وناس الإرفة الأهل هنا ماو انجمينا نوكو بالمساعدة قدموا لهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت أنا ولدهم المرحوم أخوهم وأبوهم علي بابا مات في جمينا يوم السبت الفات وبقول الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة نكرر عائلة المرحوم محمد بابا والمرحوم موتى جرابي بشكروا الإدارة العامة هنت الأنماء وكل الخدامين الجيران الأخوان والأخوات والأهل الكارتيه وناس الإرفة والأهل هنماو بول جمينا نكو ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة عن المرحوم ولدهم أخوهم وأبوهم علي بابا ده كونتابل عن الأنماء مات في جمينا يوم السبت الفات وبقولوا الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا وفا جد إبراهيم جد محمود دفكي سليمان حجار إسحاق حجار حسين بنوا حسب الكتابة بلاما عربي عبد الكريم كابلي بلاما حسن عبد الكريم عمر عثمان الحاج والكاكا آدم هارون آدم مدود الشيف تكانتو هارون عبالي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل لوم الحزن ببلغوا بصفة خاصة للسيد علي ولكل الأهل البر والداخل البلاغ صراحة ما مكتوب بطريقة كويسة وناس الإرفة بوفاتنا أمهم أختهم وجدتهم أمينة علي ماتت أمس الأربعاء والسرقة تبقى مباكر الجيمة في مبوغو لنيا نكرر جد إبراهيم جد محمود فكي سليمان حجار إساقة حجار حسين بنوا بلام عربي عبد الكريم الكابلي بلام حسن عبد الكريم عمر عثمان الهاج والكاكا آدم هارون آدم دود الشيف ده كانت هارون أبالي لوم الحزن ببلغوا خاصة لسيد علي ولكل الأخوان البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أمهم أختهم وجدتهم أمينة علي ماتت أمس الأربعاء والسرقة تبقى مباكرة الجمعة في مبوغو لنيا الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة هارون جبرين عمر أحمد بلام أحمد تادنا الإمام هارون آدم موسى أحمد حامد تادناء صالح الضهية محمد القاضي فضل هارون خالة إفن الإمام مالوم معجد شن هارون توم مدنا بلام إبراهيم بشير جبريل نجمة بلاما موسى في ساجيري بلاما جد شدرة بلاما أبا إيسى بحر برقو بلاما بكر آدم شيخ شرك نكور أبسكين حسين اللوان عمر القاضي عتيم شيخ محمد أب بكر بلاما أبا كوشة وكل جمايتة بلاما محمد تاقوجة بلاما قنبو جبريل في فلقة بلاما أبرس بلاما محمد في تشيسكي بلاما محمد آدم في فلقة دولي شيخ محمد شيخ يوسف في وليو بلام إبراهيم الطيور حسب الكتابة
بلاما أحمد كرما بلاما جدة في مدريا بلاما حسنة في الجنيني بلاما إيسا بشير في أراكايا بلاما أبا جد في درو وكيل أبا في أمسنيني بلاما موسى كومبا في بكوما الدليجي موسى كومبا في بكوما ألوان عبد الكريم جرات في بكوما بلاما جدة شين في أمضهير بلاما رماد في مبين إبراهيم مدينيني في الطيور يوسف أبا علي في المصاقت بلاما جيت بركة في أبندروة بلاما موسى بكر في بجوغانا بلاما توم جرما في أبشير بلاما حسن انجبا بلاما خي في جقيمي عائلة محمد القاضي في أبرجة أبكر جدة وكل أخيانا في الكرينيك دليقي جبرين ود المؤمن في بربيطي قنبو هارون في أداء بلاما بركة في أنخر بلاما أمر رمضان في نجقدي عائلة أندرو في جقيمي دليقي أحمد إدريس الوزير آدم إدريس شيخ اللوالنا جدة في الشوائل دليقي عصب الله عبد الكريم في مئلومة سيد والآدم كيسية لوم الحزن ببلغ لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أبوهم جبرين ندنقس المعروف بأبو هارون مات اليوم الخميس والسرعة تبقى مباكرة الجمع في بدليامة هل التبلامة الحاجة دناء لهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة يا جماعة البلاغ عن الوفاء كان تكتبوه أكتبوه أديل عشان نقول لكم كويس البلاغ كتابته مرة تعبانة وما كويس نواصل لكم بالبلاغات بلاغ عن الوفاء السم يوسف جبريلنا يوسف إبراهيم يوسف دبيتي أبا عمر قنبو الشيخ يوسف الشيخ يوسف بلام اللوان اللوان أمبريا مثل أمبيا في الواسي أو أمبريا حسن صالح الحاج آدم أبكر الحاج عبد الرحمن عجد الشريف آدم اللوان محمد تجدة بشير أحمد بلام عبد الله قجة عمر الديف عبد الله بلام مكايلة في ميني بلام هارونة في نجنجي اللوان موسى آدم اللوان جدم جاموسي بلام شنكو في جميزي بلام عبد الله في بوشة بلام أبا حسن في كترو الحاج كيكالي في ميجل بلام عمر إبراهيم في جملمة بلام جدة في بارا الجوني إدريسا وجبرين آدم في الكامرون الشيخ عبد الله في فاس عبد الرحمن جبرين في تشوم لوم الحزن ببلغه لكل اللوانات كل البلامات كل الشيوخ اللي كان توم دياغو والأهل البر والداخل والأهل في تشاد والكامرون بوفاتنا ولتم الحاج حسنة يوسف مات اليوم الخميس والسرعة تبقى مباكرة جيمة في واسي هلت الشيخ السوم كانتون مدياغو نكرر بلاطة بردك كتبوه بطريقة مرة ما كويسة السوم يوسف جبرين يوسف إبراهيم يوسف دبيتي أبا عمر قنبو الشيخ يوسف بلام اللوان اللوان أمبريا أنا بيرب اللوان أمبيا أنا واسي لكن كاتبين أمبريا حسن صالح الحاج آدم أبكر الأشي عبد الرحمن الجد الشريف آدم اللوان محمد تجدة بشير أحمد بلام عبد الله قجة عمر الضيف عبد الله بلام مكايلة في ميني بلام عرونة في نجنجي اللوان موسى آدم اللوان جدهم جاموسي بلام شنكو في جميزي بلام عبد الله في بوشة بلام أبا حسن في كترو الحاج كيكالي في ميجل بلام عمر إبراهيم في جملمة بلام جدة في بارة الجوني دريسا وجبرين آدم في الكامرون الشيخ عبد الله في فاس عبد الرحمن جبرين في تشوم لوم الحزن ببلغه لكل اللوانات كل الشيوخ كل البلامات اللي كان توم مدياغو ولكل الاهل اللي تشادوا الكامرون اهل البيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا ولتم الحاج حسن يوسف مات اليوم الخميس وسرى تبقى مباكرة الجمع في واسي هلت الشيخ السوم كانتون مدياغو الاهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة بلاما ماني الشيخ بركة الشيخ أبونا أداء أداء بركة أحمد اللمبة دوغال إدريس وإدريسة
عطرون كلهم جايين في هلة متكوس متكوس التنجر لوم الحزن ببلغوا الإمام هارون يوسف بشير عمر الشيخ الشريف عمر جبرين عدم حسيني وأبكر حسيني وكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل لله المجاورات قال يجي بحضره في احتفال هنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كين إشرافنا جد إيسى إدريس أطرون ووداء بركة حسب كتابتهم بلاغ صراحة مرة ما منظم ولكل الحفاظ للقرآن الكريم بيجيب حضره في المناسبة يوم السبت أم بكرة يوم ست يوم السبت أم بكرة يوم 26 بالساعة 7 لهدي الساعة 5 في متكوس التنجر هلة بلامة ماني والدعوة عامة واصل بالبلاغات البلاغ نفلي بلا احتفال بلام جبريل محمد الإمام محمد إيسى الإمام عثمان جبرين الإمام محمد تكجة في فلي العاصمة وبلغوا لكل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة والأهل البدين والقريبين والهلال المجاورات فكونهم بنظموا احتفاله على مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودبقوا بكرة يوم السبت في فلي العاصمة هل التبلام جبرين محمد والدعوة عامة والمناسبة تبدأ من الساعة 10 لحد الساعة 5 هنا عشي الدريسيون الإدارة هنا رادوشات تخبر كل الزبائن القاعدين بايدين مرة واحد من العاصمة الجمينة وعندهم صعوبة عشان بجوم البلاغات خليه سووا لهم رقمين بنادوم فوقها بكتب لهم البلاغات وبرسلوا القرص في نفس النمرو النمرو هنا ارتال 60 و 9 50 و 4 20 و 3 30 و 7 تيغو 90 و 2 40 و 4 0 4 90 و 6 الساعة 7:44 دقيقة في استديو 3 أنا غاديو تشات في كاتيه جابانغاتو كومينا دوزيو مرة نسمع في العاصمة تيانجامينا نمشي للتكنيسيان هاكي ديري غوبير الشيتيلا الفنان إيسا موسى هدية خاصة للهاج ودن بوتيوة ونسوان الطلطة نقول لك مساء الخير من غاديو تشاد الهاج محمد ألقوني من قلمي ألقوني محمد أبكر من قلمي ومن قنبور وما ننسى كل المحبين أنا الفنان إيسا موسى أمير إيسا موسى في الجمينة نقول لك مساء الخير من غاديو تشاد جروب غاديو تشاد أنا مال عزاز على رأس من رئيسة كلكم نقول لكم مساء سعيد من الإذاعة الوطنية التشادية كم تجنيد

مستمعينا سمعت راديو تشات في كل مكان عندنا واحد بلاغ انا 40 الهاج ولدن بتيوا اللي قاب زين سيني والرئيس محمد بشكروا كل الاهل اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصدقه انا المرحومه بيتهم وزوجتهم عشتا تجاني ومن ناحيه ثانيه وبلغوا للاهل البعيدين والقريبين وناس الارفه والهلال المجاورات بكون الصدقه الى 40 يوم عن المرحومة بنتهم أشتا تجاني السرقة دي تبقى من بكرة يوم السبت في مبتيوة اللي تدلقي أبا زين حسيني نكرر الهاجوة دي مبتيوة دلقي أبا زين حسيني والرئيس محمد بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين وقريبين البر والداخل ساعدهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت السرقة للمرحومة بنتهم وزوجتهم أشتا تجاني ومن ناحية تاني ببلغوا للأهل البر والداخل وناس اللي يرفوا الهلال المجاورات بكون الصدقة إلى 40 يوم عن المرحومة بيتهم أشتا تجاني الصدقة دي بسوى بكرة يوم السبت في مبتيوة هلي التدلقي أبا زين حسيني الهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة. نمشي نلقى الفنان هاشم مرغني انت وأنا من حقنا هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز والناس اللي بيحبوا راديو تشات في أي مكان والجالية السودانية المقيمين في العاصمة نجمينة ومختلف المدن هنا بلدنا تشات وخاصة القاعدين في صباح البلد نقول لكم مساء جميل وحلو ومؤطر بالعود والبخور من راديو تشات كامل تقنيك

واحد بلاغ بلاغنا شكر دلقي بابا محمد رمات أبيض دلقي محمد إجلا والقوني حسن الصغير وكل الأخيان والأخوات بشكروا كل الأهل الأخوان والأخوات والجيران وناس الإرفة البعيدين والقريبين اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت السترة الموت وقت الصدقة هنا بيتم المرحومة أمينة بيت يونس والد قلي الماتت أميس وسرقة بكت اليوم الأهل الله يأجرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة دلقي بابا محمد رماد أبيض دلقي محمد إجلا ألقوني أسنى صغير وكل الأخيان وناس الإرفة والجيران بشكروا جميع الأهل والأخوان والأخوات وناس الإرفة ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقفوا معهم في السترة والسرقة البقت اليوم في كارتيه قزطور هنبتم المرحومة أمينة بنت يونس ولا دقليه بقولوا الأهل الله يأجرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نمشي لمكنة الفن آخر أغنية أميرة إفريقيا لا برنسيس أفريكان بيليا بيل هدية خاصة للام جام والناس الكبار والناس اللي بيحبوا الإزاء الوطنية الشادية من العاصمة أنجمينا وخاصة الكولونية أفريكان الغانب في جمينا كولوني كونغاليز نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشاد إسودو 3 دي لوناما كابيتاني.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك تك كملنا نلايم وكتكنا نخلو بكنا لزمين اللي بجيب عنا بكلم لكم بكلام نصارى مع الزميل لبنان بقول لكم اسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور في مدة 75 دقيقة أثر الآلات والموجات والأغاني الحلوة والنشرة الدارجية انجينير عقيدي ريغوبير في مكانة الفن في طاولة المراقبة عندنا الدلقي حسن ألفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبيرة بوينغ درنو موديل 777 انتل أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا عافية هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ترأس معالي رئيس الوزراء السفير لاماي هيلينا صباح اليوم الاجتماع الشهري المخصص لقطاع الصحة، كان ذلك بحضور أعضاء الحكومة ومسؤولي الشركاء الفنيين والمانحين للبلاد. مانيا علي إبراهيم.
2: يأتي هذا الاجتماع في إطار آلية المتابعة التي أعد إطلاقها في 24 من أغسطس الماضي بقصر توماي برئاسة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تحسين النظام الصحي وتعزيز نتائجه. وفي كلمته الافتتاحية شدد معالي رئيس الوزراء السفير ألامي هيلينا على ضرورة تقييم مستوى تنفيذ التوجيهات السابقة ورصد ما تحقق والصعوبات التي لا تزال قائمة، مع التأكيد على تحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة يستفيد منها المواطنون، لا سيما في مجال التطعيم ومكافحة شلل الأطفال. وأشار إلى التقدم المسجل في تغطية التطعيم التي ارتفعت من 41% عام 2017 إلى 71% في عام 2025، فضلاً عن الجهود المبذولة لتوسيع حملات التطعيم وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الفاعلة. كما أكد رئيس الحكومة أن حصول تشاد على لقب بطل التطعيم ومكافحة شلل الأطفال يمثل اعترافاً بالجهود المبذولة ومسؤولية إضافية لمواصلة العمل وفق أهداف تشمل القضاء على شلل الأطفال ورفع معدلات التغطية بالتطعيم وتقليص عدد الأطفال غير المستفيدين من أي جرعة وتعزيز التمويل الوطني للقطاع. كما أشار معالي رئيس الوزراء إلى مشاركة فخامة رئيس الجمهورية على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول التطعيم والقضاء على شلل الأطفال في حوض بحيرة تشاد إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين. وعقب كلمة رئيس الوزراء قدم عرض تفصيلي من قبل المدير العام بوزارة الصحة العامة والوقاية تناول حصيلة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الاجتماع السابق إلى جانب وضع البرامج الصحية وأبرز التحديات المطروحة. وشهد الاجتماع كذلك مداخلات من الشركاء الفنيين والماليين ركزت على سبل دعم جهود الحكومة وتعزيز التنسيق في تنفيذ البرامج الصحية. ومن أبرز المداخلات كلمة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في تشاد دكتور فرانسوا باتالينغايا الذي عارب عن ارتياحه للنتائج التي حققتها الحكومة في القطاع الصحي، مؤكدا استعداد منظومة الأمم المتحدة لمواصلة دعم الحكومة ومساندتها في تنفيذ برامجها وأولوياتها الصحية. واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الحكومة وشركائها وحشد الموارد والخبرات وتوجيه التدخلات نحو الأولويات الصحية واحتياجات السكان في مختلف أنحاء البلاد.
1: التقى رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي بممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب تشاد السيد باتريس أهوانسو، حيث تناول معه مختلف الجوانب المتعلقة بإيواء اللاجئين وتقديم الخدمات الضرورية لهم. علي عربي حسن.
3: تعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل قيادة وتنسيق العمل الدولي لحماية اللاجئين وحل مشكلاتهم في جميع أنحاء العالم وضمان حق كل شخص في طلب اللجوء والعثور على ملاذ آمن له. وفي هذا الإطار فقد التقى رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كولوتو تشايمي اليوم بممثل المفوضية لدى البلاد السيد باتريس هوانسو، حيث تناول الطرفان مختلف المواضيع المتعلقة بإيواء اللاجئين والدور الذي تقوم به تشاد في توفير المعسكرات وحمايتها. رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كولوتو تشايمي أشاد بالدور الذي تقوم به المفوضية لشؤون اللاجئين في تقديم الخدمات الضرورية لهم في المجالات كافة. وعقب خروجه من اللقاء قال السيد باتريس هوانسو ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى تشاد: لقد جئت بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية، واللقاء كان مثمرا سمح لي والوفد الذي يرافقني بعرض العمل الذي تقوم به المفوضية في الميدان، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه الجمعية الوطنية التي تمثل الشعب وتحافظ على مصالحه، وإن هذا الدور يعتبر مهما للغاية يساعد المفوضية في تنفيذ عملها ميدانيا ويدخل ذلك ضمن أولويات الحكومة، ومؤكدا بأن هذا اللقاء سمح لي أيضا بتلقي توجيهات من رئيس الجمعية الوطنية والتي سوف يكون لها أثر كبير في تقديم خدمات أفضل للاجئين في الوقت الذي تعمل فيه المفوضية مع جميع المؤسسات الحكومية ومع الشعب. ونشير بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تأسست عام 1950 بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة جنيف بسويسرا.
1: قدم الاتحاد الأوروبي صباح اليوم عبر مشروع دعم العمليات الانتخابية معدات عملية إلى السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري الهامة. تمثلت في معدات كمبيوتر وأجهزة استماع ومراقبة للوسائل الإعلامية. عز علي علومة.
4: تمثل هذه المعدات خطوة جديدة للسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري هاما في عملية الاستماع وتحليل وتنظيم ورصد ومتابعة الوسائل الإعلامية. وتتكون المعدات من أجهزة كمبيوتر وأجهزة الاستماع، وتأتي هذه البادرة في إطار مشروع دعم البرلمان والعمليات الانتخابية الذي يسعى لدعم وتعزيز القدرات الفنية للسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري والعمل على تحسين مراقبة الوسائل الإعلامية. في كلمتها منسقة المشروع تيام ماينكي قالت إن الديمقراطية هي أن يكون الإعلام واعياً في نقل المعلومات والأخبار في الوقت الذي دخلت فيه الإذاعة والتلفزيون مرحلة من التطورات، مشيرة إلى أن هذه المعدات تسهم في ضمان سير العمل بالصورة المطلوبة. من ناحيتها ممثلة الاتحاد الأوروبي أكدت بأن هذه المعدات تندرج في إطار التعاون القائم بين الحكومة التشادية والاتحاد الأوروبي، مضيفة بأن الإعلام يحتل مكانة مرموقة في الدولة. لدى استلامها المعدات رئيسة السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري هاما حليمة السعدية علي أعربت عن امتنانها للاتحاد الأوروبي، موضحة بأن هذه المعدات تسمح للسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري بمتابعة البرامج والأخبار لوسائل الإعلام، مشيدة بالتعاون القائم بين الحكومة التشادية والاتحاد الأوروبي. للتذكير فإن حفل تسليم المعدات شارك فيه نخبة من كبار الإعلاميين القدماء ومستشاري الهامة.
1: احتفلت سفارة الولايات المملكة العربية السعودية بالذكرى 96 لليوم الوطني للمملكة، وذلك خلال مناسبة احتضنها فندق الصداقة. كان ذلك بحضور مدير العالم العربي بوزارة الشؤون الخارجية سعادة الدكتور عثمان أبو الفتحي ممثلا عن الحكومة. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
5: الذكرى 96 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية نسخة هذا العام تجيء تحت شعار عزنا بطبعنا، ويأتي الاحتفال الذي يصادف 23 من سبتمبر كل عام تخليدا لذكرى إعلان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود، والذي يعود تاريخه في العام 1932. مراسم الاستقبال شهد الطابع الثقافي الوطني السعودي من حيث المضياف وكرم الترحيب، والتي تبرز ثقافة ورموز المملكة العربية السعودية. استهلت المناسبة بعزف النشيد الوطني التشادي والسلام الملكي السعودي، وبعيد ذلك شهدت المناسبة كلمة سفير خادم الحرمين الشريفين سعادة الدكتور عبد الله بن زايد آل زايد، الذي استحضر فيها مسيرة المملكة العربية السعودية ما تحقق من إنجازات والتي تأسست على الوحدة والتلاحم، مستندا على الإرث التاريخي والحضاري العريق الذي يأمل بمستقبل أكثر تطورا وازدهارا، مثمنا جهود المملكة في عزيز التعاون مع أشقائها القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ومن هذا المنطلق يؤكد سفير خادم الحرمين الشريفين سعادة عبد الله بن زايد آل زايد تقدير جهود المملكة على مواقف جمهورية تشاد وحكومتها، وحرص المملكة على التواصل والتعاون بين البلدين الشقيقين، ونتطلع إلى فتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار والتبادل التجاري والتعليم وتبادل الثقافات والتنمية فيما يعزز العلاقة بين المملكة وجمهورية تشاد، متمنى تمنيا لجمهورية تشاد مزيدا من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار والتنمية لبلدينا وشعبينا. هذا ونشير فإن المناسبة توجد باستدعاء كل من سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبد الله بن زايد آل زايد وضيف الشرف سعادة الدكتور عثمان أبو الفتح مدير العالم العربي بوزارة الشؤون الخارجية وسعادة السفير عبد اللطيف عروجة سفير المملكة المغربية لجمهورية تشاد لتقطيع الكعكة خصيصا بالاحتفال بالذكرى الوطنية التاريخية للمملكة العربية السعودية.
1: نظم جمعية نور العرفان لتنمية المجتمع بالتعاون مع منظمة وقف الخيرات حفل توزيع الشهادات لفعاليات المخيم التربوي في نسخته السادسة الذي ضم أكثر من 200 تلميذ وتلميذة جاءوا من 6 خلايا قرآنية بالعاصمة الجميلة بالإضافة إلى مشاركة 120 من النساء الأرامل. تلقينا تدريبات مختلفة في ريادة الأعمال وذلك في مدة 45 يوما. نظم أمس التحالف الكنسي الخمسينية بشراكة منظمة النساء الحارسات للكنائس الإنجيلية في تشاد فعالية المؤتمر الدولي للنساء الحارسات للكنائس. ترأست المناسبة النائبة الثانية للمجلس مجلس الشيوخ السناتورة ليدي بياسومدا بحضور بعض القساوسة ووفود النساء المشاركات القادمات من الولايات والخارج. في إطار جهود دعم القطاع الثقافي بالبلاد نظم المكتب الوطني لترقية السياحة والفنون والحرف الهيئة الوطنية لترقية السياحة والفنون والحرف دورة تدريبية لصالح المسرحيين في مجال المسرح وتمكينهم من اكتساب مهارات جديدة في تطوير المشهد المسرحي الوطني. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
6: تشكل الدورة التدريبية لتعزيز قدرات المسرحيين محطة مهمة لتطوير مهارات 20 شابا من الفكاهيين من بينهم 8 شابة يمثلن الفرق المسرحية المتنوعة بالعاصمة جمينة. وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات الممارسين الشباب في مجال المسرح لا سيما في ظل التراجع الملحوظ في إنتاج الأعمال والعروض الثقافية خلال الفترة الأخيرة. وتركز هذه الدورة حول الجوانب الفنية من بينها أداء الممثل وكيفية إعداد العمل المسرحي بالإضافة إلى قراءة النص المسرحي وفك رموزه إلى جانب فهم الدور وتجسيده والتعامل مع الشخصية والفضاء التمثيلي. وفي هذا السياق تطرق المتدرب فاندار دورسوما إسماعيل إلى أهداف الدورة.
7: ورهن دب يتيترال كتير ما جايمرو. وقلنا كان سينا فورماسينا كي أنكون كان كموم الأبور النتوم ده. أنكون يسايدهم لي عشان يكريه فوق إسبكتاكل. آخر شيء الناس يشوفوا يعرفوا كدر تياتر في تشاد قايد. ما في را اليوم 10 ولا 15 سنة ده بيس تياترال كي ما جاب يشاف. ده بشغل تقيل لنا وشكرا لو إن بي تي الساعدنا لنسو فورماسيون ده. وكده تروب دول كله يقوم بطولهم. فورماسيون كان كمبل نشوفوا القدام ده شنو نسولهم. لي عشان يسايد
6: للتذكير ستختتم الدورة بعرض الأعمال والتمارين التي أنجزها المشاركون خلال 10 أيام بما يتيح للجمهور والمهتمين بالمجال المسرح الاطلاع على حصيلة التدريب واكتشاف مواهب الفكاهيين.
1: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهاب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: Radio Tchad en Djaménon, en modulation de fréquence sur 94.5 MHz.
1: يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونامة. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة حول الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني قبل ما الدكاتير الحصة في العصرنا الجديد البداو بالإبر وأيضا بالأدوية الحديثة، أيضا في تشاد وفي الدول الآخرة كل الناس مرض موجود وعلاج حقه كله موجود، كل الأمراض الناس في أطباء تقليديين بالشدر حقهم بأي شيء قاعدين بعالجوا الناس. قبل الطب الحديث الميديسين مودرن ما يجي الناس قاعدين بعالجوا زي ده، حتى بعد ما الطب الحديث جاء كله الناس مواصلين قاعدين بعالجوا الناس بالشدر والحاجات الآخرة الأول قاعدين بعالجوا بها قبل الطب الحديث ما يجي. الطب التقليدي قاعد في تشاد، الناس ورثوه من آبائهم وأجدادهم، وحاليا الطب الحديث كله موجود. هل الطب التقليدي أيضا أحيانا يستعين بالطب الحديث عشان العلاج يكون كويس؟ وكيكشنو مستقبل هن الطب التقليدي في تشاد؟ ده موضوعنا في مدة هنا ساعة كاملة في برنامج حوار الساعة، نتناوله عبر برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. معانا ضيوفنا في داخل الاستديو، بعض الضيوف حاليا وصلوا معانا. الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية في تشاد تابع لوزارة الصحة العامة، وأيضا معانا ضيفنا عبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد، وأيضا في ضيوف آخرين ينضموا إلينا لاحقا. قبل ما نمشي للضيوف الآخرين نبدأ بالسيد المدير السيد دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. دكتور سعيد، أولا حجي لنا في مكانة الطب التقليدي، أنتوا مثلا حاليا في وزارة الصحة العامة عامة صحة لكل الناس، حاليا مكانة أنت الطب التقليدي كيف؟ طيب. أو إداراتكم تقوم بشنو مثلا؟
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا أنا أشكر الأنماء على هذه الفرصة للمشاركة، وكل سنة أتذكر في العام الماضي كنا في نفس الصالة وتحدثنا تكلمنا في الطب التقليدي. الطب التقليدي له مكانة ذات أولوية، يعني عنده مكانة مهمة في وزارة الصحة من سنة 2000، يعني هو من زمان كله موجود.
2: نعم.
3: لكن بعد ما شاركت في قمة كبيرة في لوزاكا وتعهدت مع الدول الأخرى، يعني في معاهدة وقعت عليها تشاد مع كل الدول الإفريقية اللي هم وافقوا يدرجوا الطب التقليدي أو الدواء هنا الأبهات هنا الجدود يدرجوا في النظام الصحي. تشاد كمان وقعت، وكان منظمة الصحة العالمية هي اللي كانت قامت بالكلام ده من سنة 2000، ومن سنة 2000 لحد هسا الوزارة قامت بالأساسيات عشان النظام الطب التقليدي يدخل في النظام الصحي ده، عنده عنده يعني يمشي بالتدريج يعني عنده أسس ويسوي لها أعمدة متينة عشان ما يحصل بعدين تأرقل وما يحصل اختلاف في العمل داخل. أول حاجة الوزارة سوتها يعني أنطت مكانة في إدارة الأدوية والمختبرات, سوت قسم هنا أنا الطب التقليدي سنة 2003 بعد 3 سنة يعني.
4: نعم.
3: 2005 11 وزارة اجتمعوا في وكيد داك في دردة عندها مكان هنا سيمينارات وكذا, 11 وزارة بدعم من الأوميس ودعم من الحكومة وكذا لموا وكتبوا النصوص التشريعية تنظم الطب التقليدي في جاد. ده كلام ده 2005.
4: نعم. قبل 21 سنة.
3: قبل 21 سنة. وكان تنقصنا وكيد داك الموارد البشرية الكافية, الخبراء اللي يقدروا ينظموا, مش يعني ما الشدارة والمميو في الوزارة, لا في تخصصات في العلوم
4: يعني حاليا ممكن الطب التقليدي ده بقروا في الجامعات أيضا,
3: بقروا في الجامعات الله يخليك. فوكيد داك ما في خبراء كافيين, كان ماسك زمام الأمر البروفيسور إبراهيم بوي, هسه كان موجود وإن كان في المعاش, حاليا مدير الجامعة توماي, رئيس جامعة توماي. فهنا وكدا كنا في المدارس يعني في الثانوية. فبعد 2005 جاء فترة تكوين الجمعيات في مختلف أنحاء الأراضي, يعني في جمعيات وكدا الفدراليات كل أسسوا وكذا بدأوا يشتغلوا كفرق وكذا, لكن من وكذاك الحكومة بدأت تنطي أهمية شوية شوية إلى 2015 يعني 10 سنة بعد كتابة التشريع النصوص ده, جاء تكوين أو تأسيس إدارة خاصة لتنظيم الطب التقليدي في جاد ده سنة 2015. ومن الوقت ذاك الإدارة قد تشتغل عشان يعني تمثل دور الحكومة وتمثل دور الوزارة في توجيه وإشراف وتطوير الطب التقليدي. في داخل الوزارة حاليا النظام الطب التقليدي عنده مكانه من ضمن النظم الأساسية أنا النظام الصيفي كان.
4: نعم. شكرا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. ننتقل إلى السيد عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أستاذ عبد الرحمن بدو, كلمنا متى أسسوا الاتحاد حقوق ده وقاعدين تعملوا في شنو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم, إن شاء الله شكراً. عشان وقت بدأنا في سنة 2013 بدأنا أنا خدمه خلاص في فدراسيون.
4: نعم.
5: وبعد مين بدأنا خدمنا فوقها خلاص جينا لقينا أوتوريزاسيون جينا في 2014. بعد سنة ده خلاص لقينا أوتوريزاسيون. في 14 خلاص لقينا أوتوريزاسيون جينا وخلاص بدأنا خدمه في جمعيات ده. والجمعيات أولاً قاعدين ده قالين يا تقول قاد براسها وخلاص بنك جمعيات كتير خمي جمعيات كتير خلينا نلمو خلينا نحط رئيس واحد ونخدم صو آخر بمش اللي أنا لما أنا كل هذا خدمنا بعد خدمنا كمان الحمد لله من أتو الوزارة السياحة كله نادانا وخلاص قاعدين قاعد نخدم صو مع منسيرنا سنتي وما عندنا مشكلة كامل عشان شغل فورماسيون ألقوا الفورماسيون وقاعد نخدم إن شاء الله.
4: قاعدين تسوي شنو بالضبط كي بعد ما أسسوا؟
5: من أسسنا كان خدموا
4: في شنو؟
5: في أشاب كان أدلوا في أشاب وكان نسوي فورماسيون وكان خدموا أي وقت قاعدين نلوم رأسنا كان خدموا وأي مسنا قاعدين نلوم نسوي فورماسيون ونسوي أتو اسمه شنو نسوي خدمنا كان خدموا ونمرك برا وقاعدين نخدموا مشلة.
4: نعم. شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء, انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي الدواء, صحيح حاليا الدواء ده قاعد 2, واحد قاعد في الفارماسي, واحد ده
2: كمان دواء هنا زمان هنا الشدر والأعشاب وشنو النار تشيلها تشربها أو تمسي في جلدك أو كذا وخلاص أنت تلقى العافية. وده دواء من زمان كله قبال الكنين ما يجي قبال الإبر ما تجي الناس قاعدين بعالجوا فوقها. هسه حاليا الدولة اهتمت بيا ونظمتها وصوت لي إدارة أيضا قاعدة وحتى الناس القاعدين بعالجوا ذاتها كونوا جمعيات حقهم وفيدراسيون حقهم وقاعدين بخدموا. عشان ده اليوم اليوم قاعدين نتكلموا في الدواء التقليدي الشذر الناس قاعدين بعالجوا بيا. الناس زمان بيرسوا من أبهاتهم وحاليا الطب الحديث أيضا الدواء حاليا الدكاترة والحاجات وعندهم آلات يكشفوا فوق المرض وشنو شنو كيف الطب التقليدي ده يقدر يستفيد من الطب الحديث. وأيضا الطب الحديث كله طبعا هو استفاد من الطب التقليدي من زمان. الأدوية حاليا قاعدة كله أكترها وسوى بالأعشاب والحاجات القاعدة. عشان ده أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان دايرين توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو فيما يخص الدواء هنا زمان والدواء هنا هسه والناس القاعدين بساو والشدر وبعالجوا الناس كيف يقدروا ينظموهم وشنو انتوا تقترحوا للحكومة او توجهوا اسئلة للناس القاعدين بعالجوا بالعشاب ذات شيء اللي انتوا تدوروا منهم تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 او 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 معنا المستمع النور آدم اتفضل.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
6: الله يبارك.
2: النور من وين؟
6: النور آدم تكتمان من دجل.
2: أيوة اتفضل.
6: أنا مكتب لطيف الماك.
2: نعم.
6: ويعني أنا نقول الأدوية مثلا نفس الدواء البرع عنينا مش كان نقول حتى مثل دول وايد بس دواء وايد بس بقول لك بداية كل أمراض. أنا الكلام ده يعني ده هي والله كلام كبير يعني قبل تونا شغل دواء بس مرات نقول وما بيتاوي يعني أنا ما نعرف يعني مرات ده بقول لك دواء وايد دواء جسوب وجدار شنو بس كل شيء بقول لك بداية.
2: نعم.
6: وثمن أتاتك ثمن يعني ما ثمن قاسي ثمن مناسب 200 ريال بس.
2: 200 ريال ويعالج لك كل الدواء كل الأمراض.
6: بقول لك بعالج كل الدواء
2: كل الأمراض اللي أنت قاعد تعاني منها.
6: أيوة كل الأمراض. أيوة خلاص يعني قال لهم هلا إذا يعني هم أنا قاعد بشوفه أنا خبوا ولا إلا صحيح كلام كذب ولا قاعد بيخشون الناس.
2: نعم شكرا النور آدم على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد. الناس بيرسوا طيب الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالأعشاب بالشدر من زمان قبل حتى الإبر ما يجوا قبل الكنين ما يجوا وكذا الناس قاعدين بعالجوا بدبس. ولكن مع تطور الزمن وتطور الطب جاءت الإبر وجاء الكنين وجاء الطب الحديث والآلات الحديثة عن الطب. كيف انتوا قاعدين تشوفوا الطب التقليدي ده عمله ماشي كيف وكيف يقدر يستفيد من الطب الحديث عشان يقدر كلهم يتكاملوا فيما بعض. عشان ده الدولة ذاتها معترفة بالطب التقليدي وكونت لي إدارة خاصة في وزارة الصحة العامة. معنا مديرة الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية معنا في داخل الاستوديو. وأيضا معنا الأستاذ عبد الرحمن مبودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي. أنتم المستمعين القاعدين معنا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. طبعا زي ما ذكرت قبل أنه الدولة معترفة بالطب التقليدي وأسست إدارة خاصة وكم وزارات اجتمعوا وكذا. حاليا في كثير من الناس القاعدين بعالجوا بالطب التقليدي. هل الوزارة عندها شيء كده
4: تصدر لهم كاعتراف لهم هم مثلا مثل اتستاسيون هنا هم من يخدموا فوق تصريح عمل وكذا كذا وشنو شروط هنا الوزارة عشان أنهم يقدر يمارس الطب التقليدي في تشاد.
3: طيب طريقة تقييم أو طريقة إعطاء التصريحات مثلا هي مبنية على بعض الأنظمة وهي أنظمة عالمية وأفريقية يعني.
4: نعم.
3: الحاجة الأولى
4: نعم.
3: هي هنا نحتاج لتزويد الكفاءات
4: نعم.
3: في يعني ترويج الطب التقليدي نحتاج له
4: نعم.
3: ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أساسية هي النصوص التشريعية. النصوص التشريعية مكتوبة كان كتبناها 2005 أول كتبوها 2005 احنا جينا جددناها 2015 ثم جددناها 2018 وحاليا القانون تم اعتماده في البرلمان وكان سنة 2023 عندنا نعم. القانون وحاليا قاعدين نعمل في النصوص المتعلقة بالقانون
4: نعم.
3: كتبناها جاهزة وهي على قيد الاعتماد. القوانين هذه هي اللي تسمح أو تساعدنا عشان نقول فلان ده يستحق التصريح وفلان ده ما يستحق واللي يستحق التصريح ده يستحق تصريح في أي مجال لأن هم مجالهم زي هكا الأطباء يعني في تخصصات مختلفة
4: واحد متخصص بالعالجين على الكسر
3: واحد متخصص بالحجامة واحد متخصص في الأعشاب واحد ده هو يسموه ديكودروجيست يعني هو بيلم الأعشاب في الغابة ويجيبها الناس اللي بقالوا يجيبين نباتات هم يمشي الشروع منها يعني جمع النباتات الطبية في برا في القباء في البوادي والوديان ما زي الأعشاب عند طريقة بوم بسوليا طقوس وكذا ما يزول يقدر يدخل في فوري يشيل عشان يجيبها يعني فالدخل يدو يعني عنده يكون عنده محل دكان حقه يعني الناس يجوا يبوؤوا منه على طباعة تقليدين
4: هو ما عنده علاقة بيوصف لنا أنه شرب دواء هو يبيع لهم وهم
3: يبيع هو عنده بعرف الدواء ده هناك والدواء هناك بعرف فعلا لكن هو ممول يقدر يفتح مكان ليبيع للمواطنين لكن هو ممولهم للأطباء سموه ميديكودروجيست في الماترون حاليا ده النظام الصحي ما يعني جاي يعمل على ما يخلوا الناس الولادات بولد عندهم بطريقة عشوائية وتقليدية ممنوع يسموهم الماترون يسموهم أسيستي يعني أسيستانت عن الحوامل هم بدأوا من الحوامل أثناء الحمل إلى يساعدهم يودهم في المستشفى ده كل أعداد يسموه الماترون أو يسموه الولادات أو يسموه الأكوشي تراديشنال ففي تخصصات وايد ده تلقى خاص بأمراضنا الأطفال كل قاعد فوايد متخصص في الأمراض الجلدية وايد متخصص في الأمراض الباطنية فالقوانين اللي تسمح لنا نقدر وهي موجودة الآن في قيد الاعتماد لأنها هي قوانين قوية يعني فنحتاج اعتمادها إلا يمشي في رئاسة الوزراء يمشي بالإزجيجي يمشي البريماتير يمشي رئاسة الوزراء وفي مجلس الوزراء يعتمدون الله يخليك
4: شكرا جزيلا نرحب بضيفنا أيضا من الأطباء التقليديين والإندوم جمعيات تقليدية حاليا انضم معنا في الاستديو وهم المستشار يوسف أيضا من يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد السلام عليكم سيد يوسف
7: عليكم السلام ورحمة الله
4: وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي السلام عليكم سيد
7: عليكم السلام
4: نعم إن شاء الله نواصل فيما بعد والسيد عبد الرحمن بدو أنتوا قاعدين تعالجوا الناس وفي مستمع هسه قبل شوية سأل قال في واحد دائما طول الوقت ليل ونهار مؤلقين ميكروفوناتهم للناس وعندهم شيء واحد صغير بس بداوي كل الأمراض قريب 100 مرض هو بس بداوي هل أنتوا في الطب التقليدي الكلام زي ده صحيح ولا رأيكم فوق شنو
5: الحمد لله عشان الناس الأسر يراحين بتولم له الناس اللي بو منه لو خاتين عشان دائما نقول لهم شنو كيدور الدور يمشي في مكتب كمشي في مكتب ده حتى الزول القاي في مكتب ده هو برفة داخل يمتى قايد كم شغل بيجي كله انت تجي تلقى في مكتب أما لا ماشي في الشاري وانت تشيل منه ده ويقول لك ده هواي بيداوي 20 مرة 30 مرة ده خطأ كم شادر واحد بيداوي 20 مرة ده الله وليس شادر كتير الله سوى شدر كثير عشان أي ما شدر بخدمته أي ما شدر بخدمته
7: نعم.
5: عشان دابا أنا دائما نقول لهم تالو فورماسيون تالو فورماسيون عشان دورو ناس البخار ما صار ناس يقولوا شنو شارلاتان الشارلاتان ده ما شارلاتيسمو حكومة مراكا كتك ذاتك خلي زول ما بيروح يقعد بخان واحد يلقوا له مكتب عشان نصر كلير ما انتردي للدار ما يمشي في جامعة ما يمشي في السوق ما يمشي بخان موت ما يمشي في فريق
7: انتردي
5: كله انترنت
7: تقعد بوكانا
5: تقعد بخان واحد بس انت تقعد كم زول كم خلاص دورك ده يجي يلقاك في مكتب انا بخان مو معك اما انت لقيت زول في شاري بس قال لك ربطه واحد يداوي 20 مرة ده خطا خليه يمشي يفتش زول لقاه في مكتب ياخذه مو معايا
3: داير نعقب سعادتك نعقب الكلام انا البريزدان
7: نعم
3: البيه انا الناس بتطلوا بالميكروفونات ده ممنوع ممنوع من الوزارة من وزارة الصحة إنه بتان قبل 5 سنة لمينا 5 وزارات مشينا سوينا مسح في الشوارع قشينا نهائي وسوينا بلاغ في التلي ومع اتحاد الصحفيين كله سوينا مقابلة ونشرنا وقلنا أي شعب نادي شعب ده المواطن ما يبي الدواء هالقب ساوقه أسه هو اليوم قاعد في سوق ديال بالك دواء أم باكر بيجا ما في دواء شلته كان بيجا أديل كله تلقى وين آخر أو كان بيجا هوان سبب مشكلة يلقي ما يلقي نصحنا المواطنين يمشوا بمشوا للأطباء التقليديين ده داير الطبيب التقليدي أو التراديب الأديسيون ده في قانون هكينا نكاتري تمدنا زول تابع للمجتمع ما يترانجي ما يترانجي ما يجنبي تابع للمجتمع اللي هو عايش فوق ده بس شادي يعني وقاعد في معانا ومعروف بيته كله معروف وقاب بباشر الأمل التقليدي ده ورسمين أبوه ولا من جده ولا ألمه في الحياة ده الطبيب التقليدي
7: نعم إن شاء الله نيجي في بعد نرحب بالمستشار يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد طبعا الأستاذ يوسف علي أنت أيضا من الناس القادمين بعالج وأيضا في نفس الشيء مستشار في الجمعية

0: وأنا نقول نشكركم كثير لأن الإميشن على اليوم نادتونا فوق ده ده بخص لكل المردانين الناس اللي بيبودا وكيت عجو فوق ده نقدر نشارك معكم في لأن أنينا في بكاننا أنا في سياش أنا سنتتي لأن مكتب وأممتا عندنا أطباء قاعدين يوميا يفكوا من الساعة 8 ويسدوا لحد الساعة 5 وفي نلقوا ناس بيجوا مردانين درج يجونا في مكتبنا ونواجههم كثير واليوم في وقت المنصف الحصة قاعدين ده وقت أنا بالي بيجوا كثير منهم مرات أنا بالي وكثير منهم المرض هنا زخم لأن تأخير الجو ونلقوا الكثير منهم عندهم أمراض هنا الأساسيات مثلا الدماجزون نلقوا ناس كثير عندهم أمراض هنا سكري نلقوا ناس كثير عندهم أمراض ولهم هنا إيباتيت وما نقدر نترم لك ناس بجونا ميدا يوميا كناس بجو وبيلاقوا الميديسين هنا ترادي براتيسين مش الأخينا كلمة أنا دي للميديسين تراديشنال واسكي يعني تيبنا في برنامج هنا الشارلاتان معناته الناس البروخو الناس البروخو في شواري مرات بروخو في بيوت قلنا نادم الميديسين تراديشنال لابد عند مهار حقا المهار حقا البقود فوق ده ولا بد يقدر نادم المردان كله يعرفه لأنه بكان البشيل أدوية حقه وكان ماشى الأدوية ده ماشى ما هو أدل كله بيند ما من استسالات كما ماشى أدل كله ما دكتورة عنده استسالات
1: شكرا إن شاء الله نجي لك فيما بعد نتجه للسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي وقبل ذا نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث يعني الطب التقليدي قبل ما الطب الحديث يجي مثلا الكنين والإبر والحاجات الآخرة من زمان كله الناس قاعدين أمراض فيه وقاعدين بعالجوا نفسهم بنفس الشيء إذن حتى بعد ما الطب الحديث والدواء الحديث جاء كله الدولة قالت ما ممكن يخلوا العلاج الأول الناس قاعدين به لابد ينظموه وكده عشان ده حتى أسسوا لي إدارة عامة وأيضا معانا المدير في داخل الاستديو المدير هنا الطب التقليدي والمراجع الدوائية الدكتور سعيد أبكر بشير معانا في داخل الاستديو وأيضا عدد من الأطباء التقليديين ورؤساءنا الجمعيات قاعدين معانا في داخل الاستديو انتوا المستمعين اللي قاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالدواء حاليا الشذر الناس قاعدين مصوغوا فوق سواء في الاسواق او سواء في الشوارع او سواء في الاذر كله ناس قاعدين بمشوا بصوغوا اذا كان عندكم اي اسئله الاطباء قاعدين وممثل هنا وزاره الصحه ايضا معنا في الاستديو تنادوا في نمره التليفون 61 53 50 53 50 20 61 53 53 50 20 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 جمعياتكم مثلا أمين عام على جمعية هنا الأطباء التقليديين، أكيد أنتوا عندكم مطالب من الدولة أو من الحكومة، هل مرة أنتوا سويتوا ريكومنداسيون لهم وطالبتوا بشيء يخصكم أنتوا لمصلحتكم أنتوا؟
2: نعم، علينا السلام عليكم قبل.
1: عليكم السلام.
2: علينا عندنا مطالبات.
1: نعم.
2: سوينا مطالبات والحكومة كل رد علينا في ال طالب بنانا ده.
1: نعم.
2: عدونا في منستير كمان منستير سوى لنا فورماسيون ومسكول سوى لنا فورماسيون. وساعدونا بال

0: نعم
1: كما كي أول عنينا مشتتين وهسا كي من لما راسنا بقينا جميع الوايد ده خلاص شيء شيء كي الإلم فورماسيون الفورمي عنينا كي ده خلاص هسا يشوفوا يعطوها أنا ده بقى خيرت شيك من
0: نعم.
1: الأول.
0: شكرا سيد آدم تعالى. معانا مستمع على الخط، تفضل. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. زي ما حاليا اتكلمنا قبل عن شروط الاعتراف بالمعالجين التقليديين، يعني حاليا هل الوزارة قاعد تخدم عشان الطب التقليدي ذاتك تدمجه تلمه في النظام الصحي؟ مثلا إذا كان إنسان مشى في المستشفى كله يلقى في جانب ما الأطباء يقول له أنت ده خلاص يعني حاليا ده أنينا ده ما نقدر نعالجه، نعدم كده ودو سولي علاج أنا برا، ممكن علاج أنا برا ده يلقوه في داخل في المستشفى بس يكون هل قاعدين تخدمه في الجانب؟
2: كان قالوا إدماج ده ما شرط أن الشداري أو الطبيب التقليدي أو التراديب الرئيسي يشتغل داخل في اللبنان، لا ما زي ده. الإدماج ده عند سبل كثيرة،
0: نعم.
2: الأساس منها والرسمي ده التراديب براتيسيان ده يقعد في بكانة، يقعد في بيته أو في كابينة الوزارة أن تطيع تصريح فتحها قاعد فوق ده يقعد، والمستشفى يعمل لي ريكور، يسوي ريكور يعني ببابية عن الكتكت بأوراق كونه المستشفى أو الطبيب يكتب ورقة يحول المريض اللي عنده مرض الفلاني بعد ما سووا له كشوفات، بعد ما سووا التحاليل كلها ثبت كونه في مرض فلاني موجود او في كسر محتاجين لعلاج، يشولوا المريض ده ب بابي حق يجيبوه بكان الطبيب التقليدي، والطبيب التقليدي يقوم بالواجب. ده ادماج هنا البراتيك، يعني ادماج ده ما شر الا التراديب براسين يجي داخل. في حاله ان المريض ما يقدر يمشي، في حالة يعني ما يقدر يتحرك ما يقدر يقول له، فيستدعوه وليه الطبيب ده بيجي المستشفى بعالجة ويقبل في بكانة. يعني ما إلا كان قال إدماج ده ما ترادي براسي يجي في مستشفى.
0: لا أنا نقصد شنو كونه يعني هل مثلا الكليات الطبية التابعة لوزارة الصحة أو كذا وزارة أحيانا يعني في تكامل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي مثلا يفرمي ناس كده أطباء تقليديين
2: بكالوريا
0: حقهم لكن يقروا في اللي
2: لا أنا جايك، ما هو أنا أقول لك عنده أوجه كثيرة. ده الوجه الأول. الطبيب التقليدي يعمل ريفرنس، كان في حالة مرض جاء وما في كومبيتانس حقه، مثلا جابوا لي كسر مفتوح عند يحتاج شيرجي،
0: أيوة.
2: ما يلمسها، هو يعمل ريفرنس، يكتب للدكتور، يكتب لي ورق يريفري المرضان ده بكان الدكتور، زول عند في عاش عند مرض ما هو ما يقدر يشيل عن شارج عند تيبركلوز طوال يحولها.
0: وفي الطريقة واحدة وعدين ظهروا كونه عندهم بعالجوا هالتاليات،
2: لا ده كانت إشعية ووقفناها، ما صحيح ما صحيح سبابري.
0: نعم
2: جاي لك. ال- ال- ال- الوجه الثاني هنا الإدراك أن الأطباء القاعدين حاليا في المستشفيات مع الصيادلة ده يعملوا لهم فورماسيون في الفيتوثيرابي كلينيك، كيف يقدروا يعني يعالجوا المرضى بتكامل هنا الأدوية، ما البراتيك بالأدوية. بعد ما يعملوا الانفورماسيون المستشفى والدولة كينا إمكانية تعمل تفتح يونيتي هنا البرودكسيون هنا الدواء الأطباء جاي يصنعوا ده، الأطباء قالوا يفوق ده يسووا داخل في المستشفى ده. أنينا مشينا في أندية وشينا في الصين لقينا النظام ده قاعد يعني داخل في المستشفى بس عند إنيتي أنا برودكسيون أنا فيتو ميديكاما أو يسمى خلية لصناعة الأدوية التقليدية داخل بس خلاص الوقت المتين قاعد بيسوي البرسكريبشن ده طوال يكتب يا دواء قاعد محضر خلاص يحط في الفارماسي وفارماسي ده كل فارماسي أقوى هيدا في المستشفى داخل لكن أنت فارماسي أقوى هيدا يا إما الطبيب بكتب بقول حضروا لي مثلا ديكوكسيون دي نيمية كذا دوز يعني بفوليوم كذا يكتبه ينطي للمريض يمشي ودي في الفارماسي، فارماسي يحوله في المصنع الخلية القاعد داخل ده يحضر له 24 ساعة يشيل الدواء.
0: نعم.
2: ده وجه آخر. الوجه الآخر كونه يفتحه معاهد مكملة أكاديمية للناس يمشوا يفورموا وده افيك لو تان يعني ما سهل كونه يفتو مؤسسة تفورم في الطب الترينو لكن حاليا الأطباء مع الفارماسيين قاعدين بقروا الميديسين تراديشنال في الجامعات.
0: شكرا مستمعينا العزاء، انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث، كيف الأطباء التقليدي القاعدين بعالجوا بشدر وكذا كله يلعبوا دورهم في المجتمع زي ما زمان قبل الطب الحديث ما يجي، وشنو دورهم الدولة في المجال ده. عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو: الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية، والعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد، والسيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا شنو رأيكم في حاليا الدواء الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالشدر مثلا في الشوارع في الأسواق في المجتمعات إذا كان في أي محل، رأيكم فوق شنو؟ وهل قاعد بأدي دورة مثل ما زمان قاعد بأدي دورة مثل ما الناس قبل ما يلقوا الطب الحديث؟ تنادونا في نمرة التلفون 61 53 50 20 61 53 50 20 93 53 53 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 سنة. البرنامج ذاته أنينا عملنا ده عشان بمناسبة اليوم الإفريقي للطب التقليدي اللي احتفلوا يوم 31 في شهر 8 الحصة فات ده. أنتوا هل احتفلتوا في السنة دي ولا عندكم نية تحتفلوا في وقت آخر؟ وفي خلال الاحتفال سوي شنو؟
3: شكرا. عشان أول المينيستر السنين الفاتورة كل المينيستر كان بيخدمنا بأي ما سنة وأسنة كمان المينيستر عند الصوبات شيء وبعد الصوبات كمان أنه كل شيء نواد دور نمشي في تانجيلي نمشي نأيد في يوم 17 يوم 17 الشهر التسعة نأيد في كيلو نسو الجورنة أفريكين هاجنا نسانة أننا مشي لديكالي 17 يوم عشان نجوسو في 17 يوم نجوسو عشان ده نودينا لخاص 17 يوم في كيلو نأيدو ونسو لنا فورماسيون كل آخر نشلو الفورماتير من مينيستر ينتونا نمشي نفورمي جمعنا هنا ونسو جورنية كل مرة.
0: في جورنية الاكتيفيتية ده كله كي بقى شو حقا شنو مثل بلا الفورماسيون في شنو آها؟
3: أي ما نسو الاجي نقدر نسو اجي نقدر نسو اسامبلي ونقدر نسو اسبوزيسيون أنا برودي هاقين الاندينا ده كله نوصفهم الخدمين الآخر كله عندنا كله نخدمه في وقت في ثلاثة يوم نخدمه فوق
0: ده كله كل جمعيات كله وصوات
3: الجمعيات القادمة كلنا معنا في فدراشون.
0: نعم
3: آه.
0: شكرا سيد يوسف. عندك إضافة في الجانب ده في اليوم الإفريقي؟
4: فعلا أنينا في جورني أنا الواحد وهم 30 أنا جورني أفريكان ده أول الوزارة الصيخة هو أول بيسوي ما أوميس ما الجمعيات الكبار بعدين الوزارة ده السنة ده ممكن عند برنامج كتير اختفل والموضوع ده بيقى زيادة لأن سوينا الاختفال عامة سوى في الوزارة لأن أنا سي جورنية أنا الميديسين ترادشونيل أفريكان ده وأنينا كوتي هنا أنينا الكونفدراسيون ناشونال هنا ترادي براتيسيان سي ان تي تي أنينا قلنا يوم من يوم 6 ل من يوم 5 ل يوم 6 عندنا الجورني هنا هنا هنا الميديسين ترادشونيل هنا يوم 31 شهر 8 ده بس نادينا كل الترادي براتيسيان القاعدين في تشات بوجونا هنا في عم جمعنا ونسو احتفال كبير في سانتر دامبوسكو من يوم 6 ليوم 7.
0: نعم
4: وفي ده ممكن دارين عندنا أنينا عندنا تم هنا الفورماسيون هنا سوينا أصلا ده تم مهم لأن التم هنا بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لأن فارماكو فيجيلانت له شغل امبورتان.
0: نعم سلام نجي لك نشير المستمع نقول معنا المستمع محمد علي من جوجي شرفة يتفضل.
5: ألو
0: على نعم يتفضل.
5: الموضوع نقول الطب التقليدي ولا أنا؟
0: أي نعم.
5: يعني هذا الطب التقليدي يعني زمان خاف عليه إنه يعني جانب واحد إلا لازم الوزارة يشيلون هي. يعني هذا الطب التقليدي يا جماعة يعني عادي زمان ده يوم الطب الحديث ما في لهم بس ناس بيدعوا فيه.
0: نعم.
5: يعني خاف عليه إنه ناس وجدين ده كله بيت ولو فيه ولا بهذا ده. ناد ما يعرف شيء ويمشي فوق مكان ويجي لو يداوي ناس يتلفن يمر ده ناس اللي سووه وشيء كان سووه مراقبة ده يمكن شيء كذا يجي له الناس اللي يعرفوا ده داوي ناس يكتبوا تقرير ده يمكن يجاهم إن شاء الله.
0: نعم شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج. أيمن عم واصل سيدي سو.
4: فعلا أنينا سوينا إعلام كامل في فورماسيون أنا الباسي قلنا أنينا عندنا من يوم 6 ليوم 7 عندنا الفورماسيون بيباسي في سنتر دامبوسكو مع كل الأطباء التقليديين الترادي براتيسيين عشان بوجو عندنا أجي وعندنا فورماسيون والفورماسيون أنا ده هو مهم بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لأن ده معناته أنت كان عندك الفورماسي ذاتها عن الترادي براتيسيين مثلا المردان لما جاك خلاص نادم انت القايد لابد تكون فيجيلان عشان نادم واحد هو كان نادم مرتان جابس بخوم داو بانتي في ده بس عندنا فورماسيون والفورماسيون ده مهيب لان انت الدكتور كان نادم مثلا كان جالك مرتان ده بس نادم ده ممكن عند هايبرتنسيون ممكن عند هايبوتنسيون انت ما تعرف بدون تراقب طوال تشيل ادويه تانتي والادويه ده ممكن باغرافي سيتياسيون على المرتان دونك عشان دا نقولوا الفارماكو فيجيلانت دا شغل مهم دا بس الفورماسيون السنة السنتيتي نظمتها ودارين ابرياجي انا نصور الفورماسيون دا والناس يفهموا لان انت كان عندك بكان انا داوة دا لابد تكون فيجيلانت للمردان.
0: نعم.
4: عشان ما تقوم الدواء أمورو تانتي.
0: نعم شكرا. طبعا السيد آدم تالال أمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. طبعا أنتوا في جمعياتكم دي حتى عندكم الريشارش كله قايد فوق انتجري في الأسوسياسيون هناك كنا من الأوبجكتيف حقوقه في ريشارش كله في الميديسين تراديشنال
1: عندنا ريشارش
0: هل بديتوا الريشارش ده وصلت وين؟
1: أدينا قاعد نسوي ريشيرش كل أكتر ده ال اتيديان دول قارو ميديسين ده
0: نعم.
1: يجو لي سو تيز أنا مدا يجو لنا أنينا نودهم كدادي نعاونهم لي نوصفهم أي دواء ده زي دا وخلاص وقت كملوا يجو سو تيز أنا كان سو تيز أنا قريب اليوم حسنا سال مرقو نيفو 1 نيفو 2 ده قريب 80 وهاجة دول دا الجولينا سوينا ريشيرش مامسو وهم يا لساكي أنينا يكملوا ريشيرش أنام وما يندكي أنينا في ريشيرش السودة عشان أنينا أعوانام
0: يعني نورمالي ما أنانم جيت انت أي نانم انت قابلت يوم قاعد تسير ريشيرش دا بعدين تسيتي وسوما ما
1: قاعد يسيء وسمنا هذا يا إيه بمواجه
0: أو حتى يرمسيوكو مثلاً
1: رمسيو ما كل ما في
0: كل الناس الباسي بيكو
1: كل الناس الباسي
0: لو خليه سمو عديل مرة آخر أنت أي نانم حتى كن أجوز بس لقيتها في الشارع أنت شيل منها شيء معلومة ده بعدين تسيته هي عشان من حقها هي
1: أيوة هذا الدورنا منه.
0: نعم شكرا سيد آدم تالا. مستمعين العزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نهجوا في الدواء عن الناس اللي قاعدين بصوا برا في الشوارع أو في الأسواق أو كذا الدواء الطب التقليدي اللي بعالجوا بالشدر وكذا شنو دور القاعدين بلعبوه في المجتمع وكيف يقدر يطوروا الطب على الأعشاب ده ذاته يكون طب الإنسان يكون عنده فوق ثقة. عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستوديو، الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية، عبد الرحمن مبدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد، السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، والسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. دول كلهم معانا في داخل الاستوديو. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا، إذا كان عندكم أي أسئلة للأطباء التقليديين أو للمدير الممثل وزارة الصحة العامة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 50 20 نتجه أيضا حاليا للسيد المدير سعيد، يعني مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد كيف؟ هل ينتو كوزارة؟
2: والله كوزارة شكرا، سؤال مهم جدا. مستقبل مشرق إن شاء الله، لأننا بدأنا بداية سمحة في كتبنا النصوص أنشأنا الإدارة، فالمرحلة القادمة حقتنا اللي هي تضمن سلامة سلامة حق الاستعمال وكذا، هو نحتاج لإنشاء مركز هنا بهوس. المركز ده هو معهد سانتر دي ريشيرش. المعهد ده بس يضمن لنا تقييم عن ال يعني ايفالياسيون عن البلانت ميديسينال أو أي دواء طب أنا طب التقليدي. بل المعهد ده صعب جدا، وده يتوقف على إمكانيات الدولة ويتوقف على ناحية المادية للدولة بكل صراحة. فالحاجة الثانية لشغل اللي بيساعدنا عشان نضمن مستقبل مشرق للطب التقليدي، هو نقدر نسوي لجان، وده في هذا حاليا ده في قيد، يعني نسوي لجنة خاصة عشان تقدر، وده هي لجنة تتكون من عدة خبراء في الطب في العلوم في السيانس ساينتفيك مع وزارة التعليم العالي مع ترادي براتيسيان، هم بيقيموا ياتوا بلقى فيرمي ياتوا ما بلقى فيرمي، يعني بسبب زي النقابة يعني لجنة كده، وهي بتقيم أعمال الناس في في الميدان ده كله سهل، بس أصعب شيء ده المركز. مركز نبوس ما فيه، لو ما أفضل ما فيه صعب جدا، وإلا فإن الجهات الأساسية كلها سوينا، يعني كتبنا النصوص وسوينا إدارة، وحاليا كمان الشيء السائد أن الكولابوراسيون أنا وزارة الصحة مع الأطباء التقليديين ده، يعني في في في تنسيق يعني واسع جدا. عشان ده سوينا اجتماع شهري كل شهر، ده كلام ده 3 سنة هسه، كل شهر ده الوزارة تجتمع مع كل الجمعيات أنا الطب التقليدي ده، ونقعد ونجلس ونناقش في المشاكل اللي قاعدين نواجهوها، المشاكل الصحية الموجودة اللي يمكن وزارة تقدر تشاركهم، يقدر يشاركوا في بدورهم وكذا في التوعية أنا الأوبية مثلا ناس يعني في الكوليرا وكذا يعني.
0: مستمعين العزيزين، انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما. قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة، موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد، الدواء الزمان الناس قاعدين بعالجوا بيه بالشدر وكذا في تشاد، شروك كيف الناس القاعدين بعالجوا ده يقدر يستفيدوا من الطب الحديث الميديسين المودرن ده كله، يقدر يستفيدوا منه وعلاجهم يكون كويس. نشيل المستمع يوسف محمد من أبش، تفضل يوسف محمد
6: من أبش.
0: أيوة تفضل.
6: الله يبارك فيك. نقول كيه
0: نعم،
6: مثلا يعني الطب الأهل ده مثلا في أبش هنا ده ما عندكم مهيل كيه يعني سويتو دمالة،
0: يعني ما في جمعية أنا طب تقليدي في أبشي؟
6: آه ما هي في أبشي ده ما عندنا.
0: نعم، عندك سؤال آخر؟
6: أيوة. ده بس وطوه أسا مثلا اللفين في الشواري ده
0: نعم
6: ده كمان يعني تلقى بنتيك والدواء ده يعني مر زيادة ويدين ده بتقلب نفرديل ده ما تشوفه لهم حلل يعني
0: خلاص إن شاء الله يرد عليك سيد يوسف
4: أخينا
0: يوسف محمد
4: السلام عليكم نسلم كثير فعلا هناك في أبشي أنت ما سأل بس كان سأل ده تلقى فيدراشيون كثير تلقى أسوسياسيون كثير عندهم ممثلين هرام هناك مثلا سين تتي عند ريبريزنطان حقا في أبشي والحتى الأسوسياسيون الآخر دول كله عندهم أنت ما فتشت كان فتشت براها ممكن تلقى وتستسل معنا وبالنسبة لي تقول الناس وادين قاعدين قبروخ وبانتو ناس دا ومر دا ممكن دا والمر اللي انت قاعد تشيله دا ممكن بمرض الوينو لأن هو شادر دا بيجي دا كتير كله ما مر بس لكن عنينا قدرنا الناس سوينا فورماشيون في الدوزاج يعني في كمية البصبولة دا والنادم المردان دا وهذا نعم. الكمية دا
0: شكرا نشير مستمع آخر أيضا من أبشي فيصل حسن من كمينة من أبشي فيصل المستمع
7: نعم.
0: أيوة يتفضل
7: يعني بالنسبة لي أنا دا ألو
0: نعم واصل قلنا أسمعك
7: نعم بالنسبة لي أنا دا نازل يمجي يشتروا الدواء برا دا قال لو تنازل الخلطانين قوي تنادم دكتور قائد ومشتشفات قائدين ده إذا لو عندك مرض إذا لو عندك أي حاجة تمشي الدكاتير ده يسألك كشف ومن بعضهم مرضك عصده يعني الدكتور جاء مرض ما بقدر بالي ده إلا كم السهر مرض الدكتور ما بالي ده مستحيل ما في يعني الدكتور يقبع سبب والله يديك العافية أنت ما تمشي تفتي الدكتور محل قائد ده يسألك كشف أي مرض عندك تمشي تعال الدواء البرة ده مرض تمشي الدق يعني الدواء واحد مر تشرب بيجي يعني بودر منك يعني حصل كثير من الناس يقولوا يعني أنا يال مالي لا يتواجد لأننا تقريبا 5 سنة تقريبا مالي جيتا وشنو
0: يعني أنت في هناك ده الناس ما يمشوا في الأطباء التقليديين نهائي إلا يمشوا للدكاترة في الأبطانة
7: يعني في جزيانة إلا يمشوا في الدكاترة يعني تمشي الدكتور ده يسأل لك كاشف أي مرض عندك وبورك حتى لو الدواء ده ما في تمشي تفتش من أي
0: وقبل الدكاترة الحصة حاليا بخل قالوا بيوت ده معفهم كل زمان كان الناس قاعدين بعالجوا بعالجوا بشنو كان؟
7: بعالج ده ما حسب في الناس وايدين يعني خاصة إلا حس أنا كان بالنسبة أنا ده كان مرضان إلا نمشي الدكتور نمشي المستشفى ما نمشي نبيع الدواء برا نهائيا.
0: كويس.
7: تمشي تلقى زول واحد ما قاري إن الدواء حتى في حراك تمشي ده يبيع لك دواء ده حتى لو كان ما يسفرق له ما حراك الداخل الدواء ده يدور محل بارد يقعد.
0: نعم شكرا شكرا. نشيل مستمع آخر آخر مستمع عشان ندي لضيوفنا في ده أيوة في مستمع آخر في محمد علي تفضل
8: يعني الأستاذ يعني أنا عاجب العلاج ولكن حتى حاليا ده يعني حتى حاليا ده حتى يعني ما شاء الله حتى حاليا الناس يمين تنسقية كثير ولكن حتى علي إن شاء الله طلبونا يعني حتى حاليا ده الجميع حتى أنا أطيب التخليجي ده اللي هو مناديب في الدوائر العشرة عن الجمعين ده
0: نعم
8: ويعني حصل عليه أن الطب التقليدي ناس ألقي مارس الطب التقليدي لأنه بكان هنا ودول كل شيء كان دول مراقب وما تنسيق ده
0: نعم
8: الوزارة كل تراقب المواد أنا وحلق كتن إيه اللي جاهز حصل ناس اللي يشتوك يوران ده وده مور دول فيه كان انت يعني كان الوزارة كان صلاة مراقبة قاعدة نعم انت كان مشيت بك شيلة ده وقال بس أنا يعني قلبك راجب كتشيلة عشان ده إنه بكان إنه مراقبة وإنه تنسيق مع الوزارة ده.
0: شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج طبعا أنينا ماشيل للدقائق الأخيرة لنختم البرنامج قبل ما نختم ندي الكلمات لضيوفنا في داخل الاستديو السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي كلمتك الأخيرة
1: كلمتي الأخيرة دي الميديسين تراديشنال في تشاد ده هسا نشيفه قاعد تطور شيء الزمان ده أنينا قاعدين ده مشتتين هسه كمان من الحكومة كلها خطت عين فوقنا وأنينا كل خلاص شيء لمينا كريه أسوسياسيون دول بعد أسوسياسيون جينا كريه فيدراسيون خلاص الفيدراسيون كمان هي تري جروبي الأسوسياسيون الكريه دول هسا يشيفا في ال في الكونيسانس براتيك دا حكومة أوانتنا كتير بفورماسيون وبتان شغل الشيء كذا لنا علينا هسا سو لنا كري لنا ديريكسيون فارماكوبي وبتان في 2023 دا حكومة كل دستة في البوليتيك أنا لوا نمرو 18-018 بار بير بار 2023 دا هسا بيجا يعرفونا كي الميديسين تراديشنال دا قايدة في حكومة أرفا خلاص.
0: نعم. شكرا جزيلا السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، كلمتك الأخيرة.
4: كلمة هنايا الأخير أنينا السنتتي الكونفدراسيون ناشونال أنا ترادي براتيسيان وجانا هزن في شهر 6 يوم 12 لأن فقدنا رجل الفونداتير حنانا هنا الميديسين تراديشنال سنتتي مسي كاميس بي أصنام دونك دابز أنينا كل هزن ده في تشاد كامل وعشان ده بندور نفورمي نوفو بيرو النوفو بيرو ده يكون من يوم 6 ليوم 7 ده عشان دور نقطو رئيس آخر أنا الترادي براتيسيان على سنتتي والمكتب كله نكونه دونك عشان ده نقول لكل ترادي براتيسيان أنا المامبر أنا سنتتي القاد وين كله ممكن يجينا لسه أنينا قاعدين في المكتب كبير قال لي امه وانا ده كلمه هنا الاخر نكلم لي اخواني واخواتي تشاديين بار اكزامبل اني تشاديين ده خلي كل يوم الدواء ده كان نشولو نمشي نشولو في بوكان المعروفه البوكان المعروف ده معناته كان في بوكان الناد بنتك دواء ده لابد كان في بيتا كان في سنتر حقا كان في بوكان معروف ده نوسيم يمشي يشيلوه ونتمنى الآخر ربنا سبحانه وتعالى يجيب العافية في البلد ويجيب لنا إن شاء الله خريف ونتمنى العافية عامة في البلد.
0: شكرا السيد عبد الرحمن بودو رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد.
3: نعم شكرا كثير. هي أندورة حكومة كلمة بايا منينا قال بيساعدنا بمساعدة وفورمي حقنا وينتينا سيفانسيون وينتونا ليك وينتونا دون عشان ليه نزودو عشان ليه يرفع الفرص نقول نخدمو يرفعنا عشان الفورماشن الحمد لله والفورماشن كمان يدور سيفانسيون يدور ليك يدور دون عشان عندك إلم ويدور لك شغل عشان تخدم الإلم اللي عندك فرصك ده شغل ندور حكومة خالي ما باية مننا وعنينا أستانا عشان غان نخدمو في كيلو وغان نسو أتو الفنكاتيرم أتو جورنال أفريكان دي لا ميديسين ترانشونال وكل مامرنا فيدراشون خالي يمشو في كيلو يوم 17 يمشون عيدو سوا نسو الفورماسيون نسو عجي ونسو أتو اسمه شنو الجورنة أفريكين دي لا ميديسين تراديشنال.
0: نعم شكرا سيد دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية.
2: شكرا. عندي ثلاثة رسائل.
0: نعم.
2: الرسالة الأولى ده للأطباء التقليديين والثانية للمواطنين. الأطباء التقليديين خلي ما يخلبطوا خدمة هنا ما خدمة ندك كتير الطب النادم التقليدي ده يقعد في خدمته انا الطب التقليدي ما يروح في شارع ما يلف اللفين المبلين ده ممنوع يقعد يخدم في مكانه وما يشيل اوردوناز يكتب ولا بليونتيد اكزام يقول امشي دكتور خليه يسير كشف انا ما خدمه انا خلي ما يسوي حاليا انا قاعد نوري كلام ده حاصل خلي ما يشيل بليونتيد اكزام يكتب اوكي امشي دكتور يسير كشف ما يبرسكرير دواء يقول امشي دواء ده شيله في فارماسي كان ركب النادم كله ما يسوي وما يروح في الشوارع دواي بكانوا معروف. الرسالة الثانية للمواطنين خلي يعمل حسابهم أي زول قاعد يسوي دواء في شاري بروخ ما يبون منه سواء كان تشادي ولا بون فرانسوا ولا أي نادي قاعد يلف في شاري يساوي ده ما يبون منه يبون من زول مكان معروف. الرسالة الأخيرة للجهة العليا وعلى رأسها رأس الدولة المارشال محمد بن ديفيد نوع حفظه الله وأطال الله في عمره ما عندنا مركز مركز أنا بحس الطبيب الطب التقليدي ده طانك سانتر دي ريشيرش ما في ده ما نقدر نقومه وما نقدر نطوره خوان ده كله كان سوينه كله نحتاج له سانتر دي ريشيرش خلي يساعدنا يساعد المواطنين يساعد الأطباء التقليديين عشان عبر وزارة الصحة يسوي لنا مركز وطني حنا تقييم مركز وزارة البحوث أنا تقييم النباتات.
0: شكرا جزيلا. نشكركم. شكرا جزيلا دكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب.